103.3 107.8 FM.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة لطوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
5: صباح الفل والياسمين عمو،
6: احلى صباح
7: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
2: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
3: بيختاروا هالكبار، بيحبوا هالأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة، متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

المستمعات والمستمعون الأكارم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من راديو الناس. يعتزم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين ولبحث الأوضاع في قطاع غزة والتقدم باتجاه تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ونقل موقع أكسس عن مصادر أمريكية تأكيدها أن هذه الزيارة تهدف إلى تحريك عملية تنفيذ الاتفاق الذي يشمل نزع سلاح الفصائل وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع. كما يجري كوشنر زيارة إلى القاهرة للقاء الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاك بأن المستوطنين في الضفة الغربية ليسوا المشكلة، بل مجموعة صغيرة من غير المستوطنين هي التي تثير الفوضى في الضفة الغربية وتتسبب بأذى الفلسطينيين. وجاءت تصريحات هاك على موقع إكس بعد ساعات من تغريدة أخرى وصف فيها المستوطنين الذين يحاصرون منزلا في قرية قصرى ويثيرون الشغب بالإرهابيين الإسرائيليين. قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أن ناقلتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز يوم أمس، محملة إيران المسؤولية عن الهجوم. ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف ناقلات تابعة لأدنوك خلال أسبوع، فيما أشارت أنباء إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أذى. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض على إيران إجراءات غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت أن الإجراءات ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار المفروض في مضيق هرمز، ويمنع دخول أي شيء أو خروجه من الموانئ الإيرانية. أعلنت الشرطة مساء أمس العثور على شابة في العشرينيات من عمرها في منطقة الخليل بعد ساعات من ورود بلاغ يفيد باقتيادها بالقوة من قبل أفراد من عائلتها من منطقة مركز البلاد. وأفادت الأنباء بأن الشابة تقيم في ملجأ خاص في منطقة المركز، وورد بلاغ خلال ساعات المساء يفيد بأن أفرادا من عائلتها اصطحبوها بسيارتهم. وأضافت الشرطة أن معلومات جمعت خلال عمليات ميدانية واستخباراتية عززت الاشتباه بوجود المعنيين داخل مدينة الخليل لتتمكن القوات من العثور على العائلة واحتجاز الضالعين بالحادثة للتحقيق. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا حارا خلال ساعات النهار، أما خلال المساء والليل فيكون الجو لطيفا ومعتدلا. ختام النشرة بعد ساعة من الآن، نلتقيكم في برنامج اليوم السادس. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دور الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحم لحد 19/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: سنين.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة.
9: خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: اضحط واربح، اضحط واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك مطابخ جانيرو ما في غيره كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة، لانه البحر

0: وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائياً، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

عندي سرقوني الأشواق غلطوا يا مساكين حبوا كذابي والأكذب مني.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

0: حلو وكذابي يا أغلى حبابي حلو وكذابي يا أغلى حبابي والأكذب مني حضرة جنابي.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

شراء التغذية مع أخصائيين أطباء عائلة ومتابعة صحية كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي كلاليت نيكست.

0: طبيعي نحبه.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
9: فاينل سيل في فاكس هوم،
10: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
11: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
13: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
14: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم

0: أول الخاوة من جريمة ابتزاز إلى ضريبة تفرضها سلطة موازية على أصحاب المصالح، وحين يختار صاحب صيدلية إغلاق بابه بدل الدفع من يحمي قراره كي لا يدفع وحده ثمن المواجهة. في قصر، هل كان حصار المنازل حادثة مستوطنين متطرفين أم نموذجا مصغرا عن صناعة واقع استيطاني يبدأ بخيمة وينتهي بإبعاد أصحاب الأرض؟ ولماذا احتاج تحرك الجيش والشرطة إلى ضغط أمريكي؟ وهل الاستجابة لأن الضحية فلسطيني أم لأن صاحب المنزل يحمل الجنسية الأمريكية؟ في الاستوديو، كيف تجمع طبيبة أطفال بين علاج الطفل والبحث في الفجوات التي تحدد أصلا قدرته على الوصول إلى العلاج؟ وماذا يعني أن تكون امرأة عربية محجبة طبيبة ومديرة في وقت تواجه فيه الطواقم العربية تحريضا يمس لغتها وهويتها ومهنيتها؟ وهل تحمي منصات التواصل ضحايا العنصرية بإخراج التجربة إلى العلن أم تضع على صاحب الشهادة عبئا جديدا ومخاطر مهنية؟ هل يستطيع مشروع أدونيس تحويل مؤتمر في شفا عمرو ومنصة رقمية إلى سوق عادل يوسع وصول الأدب الفلسطيني؟ ومسابقة عقاذ في حورة نحو اكتشاف النحو العربي والمنافسة فيه. وفي ماشي على الموجي، أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بين وفاة والد ميسي وزواج كريستيانو والهجمة العنصرية على الطواقم الطبية العربية. هذا وأكثر ما تتابعونه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.

0: صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعين والمستمعات الأكارم. نحن معكم في برنامج اليوم السادس. طاقم البرنامج يحييكم في هذا الصباح الزميل ياسمر جي، الزميلة ماجي علوط، الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد. وكما قلنا في العناوين سنستعرض عددا من الملفات، نبدأها من سخنين بعد إغلاق صيدلية لأبوابها بعد إطلاق النار عليها وتلقي صاحبها وفق روايته مطالب مالية تجاوزت 250 ألف شيكل. نقول صباح الخير للزميل ورد قراقرة ليطلعنا على التفاصيل.
1: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين. نعم محمد، يعني يوم أمس تواجدنا عند ساعة المساء عند الشاب عوض خلايلي، وهو صاحب صيدلية الفرمشاني في مدينة سخنين، والذي يعني أعلن عن إغلاق محله أو صيدليته في مدينة سخنين، وذلك بعد يعني أن قاموا بعض من المجهولين بإطلاق النار لأكثر من مرة وأكثر من 50 رصاصة كما تحدث صاحب هذه الصيدلية على محله التجاري أو على المصلحة التجارية، وقاموا بابتزازه وتهديده وطلب دفع خاوة من صاحب هذه الصيدلية أو هذه المصلحة. وفي البداية كان الأمر محمد طلب دفع أكثر من 150 ألف شيكل، نتحدث هذا في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية وبعد أسبوعين من جريمة إطلاق النار الأولى على المحل التجاري والتي تسببت بأضرار مادية كبيرة مرة أخرى، وبحسب حديث يعني المالك وصاحب هذه الفرماشية تحدث أنهم طلبوا أكثر من 250 ألف شيكل وذلك في المرة الثانية. لذلك يعني نتحدث عن صاحب المحل وأخوه طبعا من نفس العائلة، قاموا بإغلاق مصالحهم التجارية في مدينة سخنين، ويعني وهذا القرار كان قد أعلن واتخذ قرارا شخصيا من قبل هذه العائلة، ونحن نتحدث عن عائلة معروفة في مدينة سخنين بسيرتها الطيبة، وأن ليس لديها أي مشكلة مع أي شخص من سخنين، وهذا ما تم التأكيد من قبل يعني صاحب هذه المحلات والمصالح التجارية الذي تعرض للتهديد والابتزاز في مدينة سخنين، وكذلك الأمر إطلاق النار. لكن تحديدا في سخنين محمد، اسمح لي دقيقة أخرى، يعني أيضا كذلك الأمر في الأسبوع الأخير تواجدنا أو قبل يومين

0: عند الشاب محمد حمزي، وهو أيضا من مدينة سخنين، والذي افتتح محل مؤخرا في قرية كفر مندا، محل صغير لبيع الحلويات. أيضا هذا الشاب كان قد تعرض لابتزاز وتم إطلاق النار على محله الجديد في قرية كفر مندا، وطلب منه بدفع مبلغ 4000 شيكل بشكل شهري. وأيضا أين توضع هذه الأموال؟ يعني نتحدث عن تنظيم، يعني بحسب حديث أيضا محمد حمزي خلال الأيام الأخيرة. لكن من المهم أن نتحدث عندما نعود للوراء قليلا محمد، وإلى هبة علي إزبيدات، العم علي إزبيدات، في بداية هذا العام أيضا الشاب محمد حمزي كان قد خرج من مدينة سخنين، وكان يملك محلا لبيع الحلويات في مدينة سخنين، وقام بالخروج من البلدة هربا من الخاوة وإطلاق النار والأحداث التي جرت في مدينة سخنين من أحداث انفلات أمني. عندما وصل وافتتح محلها مؤخرا في قرية كفر مندا، تعرض مرة أخرى للخاوة وإطلاق النار. كذلك الأمر نعود لملف عوض زبيدات من مدينة سخنين، صاحب محل صيدلية، يعني خلال الأيام الأخيرة أو يوم أمس أعلن عن إغلاق صيدليته بحجة، أو كما تحدث هو، بعد أن قاموا بإطلاق النار عليه.
1: وبالفعل سنحاول أن نتواصل مع الأستاذ عوض تباعا.
0: من 250 ألف شيكل محمد.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات. سنحاول كما ذكرت أن نتواصل مع السيد عوض خلال كذلك هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك زميل ورد قرقرة.
0: شكرا.
1: إذن يعني الخاوة ليست مجرد تهديد بالمال، قد نخطئ في فهمها. نحاول أن نقرأ البنية وليس الحادثة لوحدها، ما يحدث في سخنين في كفر مندا وغيرها. أقول صباح الخير للزميل لضياء حاج يحيى، الصحفي المختص في علم الإجرام. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، لك ولكل المستمعين.
1: يعني ضياء، الفكرة المركزية تقول أنه المنتج الأساسي للجماعات ليس المخدرات، ليس السلاح، بل الحماية الخاصة. اشرح لنا هاي المفارقة ضياء.
2: الحماية المبنية على الخوف، وهذا بالفعل يعني قضية الخاوة أو الحماية، أو الخاوة والحماية، يعني هنالك سمات كثيرة متقاطعة، وغالبية السمات بينهما متقاطعة بين الخاوة أو ما يسمى بالحماية بالبروتكشن. هنا نتحدث أكثر عن الحماية التي تفرض عن طريق الخوف، ولكن أيضا هنالك جوانب أخرى لما يسمى بالحماية. هنالك يعني في بعض الأحيان تطلب الخاوة من أصحاب مصالح تجارية أو من تجار بسبب عوامل كثيرة. بحسب أولا يعني تقديرات مصادر في الشرطة، هنالك عدد كبير من المصالح التجارية تدفع ما يسمى بالحماية بالبروتكشن في المجتمع العربي لتجنب الخسائر المادية أو حتى الجسدية. يعني ليس من فراغ أيضا محمد، يعني هذه نقطة مهمة جدا أيضا، أين يكون انفتاح وتطور اقتصادي في بلد معين تدخل قضية الخاوة. ونرى هنالك محاولات كثيرة، وحتى تكون هنالك صراعات على ما يسمى بالخاوة أو ما يسمى بالحماية بالبروتكشن. طبعا هنا المنظمات الإجرامية لا تعرض نفسها كمنظمة إجرامية، ولكن تعرض نفسها كشخص يبيع هذه الحماية لأصحاب المصالح التجارية في مكان تغيب فيه الدولة. ولكن دعنا بالفعل نفكك كيف تعمل هذه المنظمات الإجرامية. الأهم طبعا في خضم هذه الأزمة أن الفكرة الأساسية كما ذكرت أنت محمد هي تشبه كثير، يعني المنظمات الإجرامية في مجتمعنا تشبه كثيرا إلى حد ما المافيا التي نشأت في أمريكا وكانت سابقا في إيطاليا. وهي لا تنشأ يعني فقط في الأماكن التي تغيب فيها الدولة أو تنهار مؤسساتها، يعني حتى في الدول القوية كإيطاليا وأمريكا وبعض من دول آسيا أيضا المتينة، هنالك منظمات إجرامية أو مافيا لا تزال تفرض الخاوة. بل يمكن يعني حتى أن تظهر في أماكن تكون فيها الشرطة قوية جدا وأجهزة المخابرات. ولنا أن نتخيل أننا نعيش في يعني دولة أو في مجتمع مؤسسات الدولة فيه تقريبا شبه منعدمة وشبه متواجدة. وهنا يعني يمكن أن تظهر داخل هذه الاقتصادات التي من المفروض أن تكون

0: مستقرة تدخل هذه المنظمات الإجرامية عندما تعجز المؤسسات الرسمية بالفعل عن توفير الحماية أولا بتسوية النزاعات بين التجار أو ما بين المستثمرين، وأيضا عن توفير الحماية في بيئة تكون فيها المنظمات الإجرامية تفرض الخوف. طبعا في هذه الحالة تستغل المنظمات الإجرامية كما في مناطق أخرى الفجوة والثقة بين الدولة وبين المؤسسات والمواطن وبين التجار، وتقدم نفسها كما ذكرنا ليس كجهة إجرامية إنما كجهة قادرة على حماية هذه الممتلكات.
1: وهنا كما تفضلت ضياء تقع هذه الفجوة للحوكمة إن صح التعبير، ويبدأ وكأنه صاحب المصلحة بالنظر إلى هذا التنظيم ولو حتى يعني غصب عنه مكره كجهة أكثر قدرة على فرض القواعد من المؤسسة الرسمية، ليس كذلك؟
0: بالفعل، وهذا ما يعني أيضا تقدره الشرطة، هناك الكثير من المصالح التجارية والتجار الذين أجبروا على دفع الخاوة ويدفعونها بشكل تقريبا مستمر لتفادي هذه الخسائر، لأن الدولة لا تحميهم ولا يوجد هنالك قانون ليحميهم. وإذا أتت الدولة حتى محمد، يعني نتحدث عن ملفات نادرة جدا فيما يتعلق بالخاوة بالبروتكشن الحماية، إذا أتت الدولة تكون متأخرة جدا وتكون بطيئة جدا في سد حاجات المصالح التجارية أو سد حاجات يعني كل ما يحتاجه السوق من حماية. لذلك كما ذكرت يعني هنا نقطة مهمة، ليس من فراغ كفر مندا تعاني، وليس من فراغ أيضا سخنين، وليس من فراغ كانت باقة الغربية تشهد أيضا فترة من النزاعات الإجرامية على قضية الخاوة والحماية. ففي البلدات التي تظهر فيها تطور اقتصادي وتقدم اقتصادي بشكل كبير تدخل هذه المنظمات الإجرامية وتشتد أيضا يعني في ظل صراعات بين المنظمات الإجرامية، لأن هنالك يكون تنافس كبير على خطوط هذه الأموال، لأن المنظمات الإجرامية وكل منظمة تريد أن تدير معركة لكي تمول معركتها ولكي تمول جنودها. ولكن النقطة بالفعل محمد أن المنظمات الإجرامية تأتي عندما تفشل الدولة في أداء وظيفتها الأساسية وفي توفير يعني الأساسيات للمواطن أو حتى في منطقة اقتصادية، وحين تظهر يعني الأسواق الجديدة وبالأخص يعني التي تكون سريعة جدا، يعني هذا التطور يكون سريع أو النمو يكون سريع، هنا بالفعل يعني المؤسسات الرسمية حتى لو أتت تكون بطيئة جدا ولا توفر الحماية ولا توفر هذا التنظيم. فالجريمة المنظمة بهذا التصور لا تستفيد فقط من الفوضى محمد، بل من الحاجة إلى النظام أيضا. لذلك
1: وهذا ينقل المنظمة نفسها من ابتزاز أو من جباية أفراد إلى حوكمة سوق وحيز كامل.
0: بالفعل نتحدث يعني عن منظمة إجرامية ليست بدائية، هي لا تفرض كما ذكرت لا تفرض حتى اليوم، يعني جزء كبير من المنظمات الإجرامية الكبيرة لا تتعامل بالسلاح والمخدرات، وهذا ما يسمونه السوق يعني السوق الوسخ في عالم الإجرام. إنما اليوم نحن نتحدثنا عن المنظمات الإجرامية الكبيرة، هي تعمل كالمافيا اليوم في الجريمة الاقتصادية، وهي يعني وهي التي تدر أموالا كثيرة إلى المنظمات الإجرامية. وجزء ويعني أو الشريان الأساسي للمنظمات الإجرامية هي ما يسمى بالخاوة بالبروتكشن أو ببيع الحماية، وهو المنتج الأساسي للمنظمات الإجرامية المبني على الخوف بطبيعة الحال. هذا يعني يتفشى ويتطور وتطور هذه الحماية لتدخل ليس فقط إلى الجوانب الاقتصادية، رأينا ذلك أنها تسللت أيضا إلى السلطات المحلية والمناقصات في ظل غياب الدولة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى الصحفي المختص في علم الإجرام ومراسلنا في منطقة المثلث والمركز، شكرا جزيلا لك.
0: حياتك.
1: إلى اللقاء. من صورة الحدث وتحليله إلى صاحب الحدث مباشرة معنا صيدلي عوض زبيدات، صباح الخير.
2: صباح الخير أخ محمد، أهلا وسهلا.
1: مالك صيدلية الفرمشاني الذي اختار إغلاق مصدر رزقه وفضله على دفع الخاوة، يعني خذنا إلى هذا الحدث سيد عوض.
2: والله أخي محمد القصة اللي صارت عندي كثير ناس عم بعانوا منها بالفترة الأخيرة بالأربع خمس سنين الأخيرات. القصة إنه جيت صباح يوم الساعة 7

0: بعد 7:30 الصبح بتصلني رسالة في عندك ترخص صيدلي. أنا بني آدم فيش ولا حدا إله علي، لا شكل ولا نص، وفيش عندي مشاكل ولا مع أي حدا. رحنا صيدليين لم جراحنا زي ما بحكوا، بلشنا نفحص من إيه ونحط. بصلنا رسائل إنه خاوة بروتكشن. أنا قلت بدفعش خاوة.
1: بعد ما تم إطلاق النار ما كان في قبلها تحذير تهديد أو طلب مباشرة؟ كان إطلاق النار وبعدها صار
0: بالضبط. صار أول شيء إطلاق نار، وبعد هيك بلشت أفحص، بلشت نفحص شو القصة شو، اتضح إنه بدنا خاوة بروتكشن. أنا قلت يعني هذه الحلقة فيش، أنا بدفع خاوة، أنا ما بدفع ولا شكل رح يطلع مني بروتكشن. بعدية هاي
1: نحكي عن مبلغ مش بسيط.
0: أنت بتحكي عن مبلغ خيالي، 200-250 ألف شيكل. بفكرون عاديين على الشجر وعملين من نقد المصار خي محمد. بعدية بخمسة أيام من جوابي هذا جاني كمان مرة في الصبح، صباح الخير، كمان مرة طخ على الصيدلي. فقلت لا بوليس عمال يساعدني ولا هذا عمال يساعدني، فأنا لازم أساعد حالي. توجهت للإعلام، توجهت لكل الشباب، والحمد لله الإشي يعني صار بالطريق السليم. بعدين ما الإشي طلع وبلشنا نسمع صوتنا.
1: وخلال يعني كل هذه الأيام كانت التهديدات متواصلة وما إلى ذلك؟
0: كانت تهديدات متواصلة على مصار الشهر. محمد يعني تعرف انت بهاي الحياة، وعندك عيلة وعندك أهل وعندك أولاد، شو الأشياء اللي انت بتمر فيها نفسيا؟ يعني احنا نحكيش على الإشي المادي، يعني الإشي الأكثر يعني انت اليوم قاعد كل اليوم، بعدين تسكر صيدليتك، بعدين ما قاعد مع أولادك مع عيلتك مع أهلك، عم نتفكر شو يصير وممكن يصير. احنا مش انه بهذا العالم، يعني مش ممكن نتصور وين دي يسوق وين دي يصل، يعني وين شو ممكن يصير بهذا العالم.
1: صحيح.
0: وقعد كل الليل.
1: قرار الإغلاق طبعا هو رسالة واضحة لرفض الخضوع، لكنه في ذات الوقت بيوقف مصدر الرزق والخدمة الصحية للناس. كيف يعني اتخذت هذا القرار سيد عوض؟ وهذا قرار شجاع استثنائي مش كل يوم نسمع عنه.
0: أخي محمد، شفت إنه فيش حل غير هيك، فيش حل إنه الناس اليوم تيجي تسمع وتشوف شو إحنا بنعاني، شو عم بيصير معنا كوسيلة ضغط على برضو على الدولة وعلى الشرطة. وأنا حكم معي امبارح من وزارة الأمن الداخلي، وحكيت اللي لازم أحكيه، وإنه كيف الشرطة عمال تفكرنا أخرى شغلة، لا أخرى يعني مش عمال
1: يعني ما كان في أي استجابة، وكأنه اللي منحتك الشعور بالحماية. ومشان هيك كيف بفهم أنت ما بلغت لاحقا عن كل التهديدات اللي صارت للشرطة؟
0: أخي محمد، أنا بالحالة الأولانية أجيت وحكيت للشرطة، وأجت الشرطة بالكلمة الواحدة باللغة العبرية بتقول لي إيش لي خمش تزقوته على ISS، بدي أجي بالحالة الثانية أجي وقل لي إن
1: كمان مرة. شو الرد كان؟
0: بالخمس كلمات أجا أخذ نزل التصوير الكاميرا وقال لي إني إيش لي ما شو تزقوته مسك حاله طلع. فبأي عنوان إنه كيف بدي أتشجع واجي وأقول للشرطة تعالوا احموني مثلا المرة الجاي، أو جيت وطلعت قلت للشرطة إنه شو دي يعملوا لي. فالمرة الثانية قلت أنا ألا شوكك بديك. فأنا قلت لازم خذنا قرار أنا وأخوي إنه شكل بطلعش مننا، أو إحنا لازم نواجه هاي القصة بكل شيء بنقدر عليه، ماش بكل شيء بنقدر عليه.
1: رجعت على سخنين بعد سنوات من العمل خارج المدينة.
0: أنا اشتغلت 12 سنة بإيلات وأجيت هون على البلد على أساس أعيش. تعرف أنا بين 42 سنة خلص، قلت أجيت أولادي كبروا بدي أعطيهم القيم العربية، بدي أجدد لهم اللغة العربية، ما ضلش لغة ثانية. وأجيت رجعت على البلاد الحمد لله.

0: بلاد مش بخير، مش الحمد لله على الأرض، بس البلاد مش بخير للأسف. كل يوم عمالين نسمع على حادث واثنين وثلاث وقتل
1: وإشي
0: يعني.
1: سيد عوض، أنا بدي أشكرك أولا على يعني شجاعتك وعلى مشاركتك لهذه القصة ولهذا الألم. يعني واضح أنه يعني هذا شعور كبير حتى في لربما في خيبة الأمل، سواء من المؤسسات أو حتى من قدرتنا كمجتمع على المواجهة. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عوض، وربنا يعوضك إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا أخو محمد، شكرا.
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 يساوي 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فوكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 27 دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس وإلى حديث الصحف. الله يسعد الصباح أستاذ وديع عاودي.
1: يا مرحبا يا مرحبا، الله يصبحك بالخير محمد والياس وماجي وكل من يسمعنا هذا الصباح الجميل.
0: الله يسعد الصباح، صباح جميل ودرجات الحرارة منيحة. كيف درجات الحرارة بالصحف هذا الصباح؟
1: درجات الحرارة منيحة أسا، بس كمان شوية تعرف شو بده يصير، قاب اللهاب
0: ومع ذلك كمان معقول تشتي بقاب بكرة.
1: إلا نشرت الصحف كلها اليوم على الصفحة الأولى والأخيرة كمان تتحدث عن أنه غدا اليوم وبكرة لن يكون شتاء آب وإزهار أيلول فقط لدى والي كفوري، إنما ما يحدث هذا في واقع الحال في الطبيعة، وهذا جزء من حالة الشقلبة التي تسود البلاد والمنطقة، حالة الفوضى، وربما هذا جزء من الموضوع. ربما يعني تتسبب الطبيعة في محاولة تبريد الأنوات المتضخمة لدى صناع القرار في إسرائيل.
0: الله قول أمين. أمين دائما دائما وأبدا.
1: بدنا نبدأ بعنوان لافت لصحيفة القدس العربي اللندنية، مقابلة مع الأستاذ مروان دويري، البروفيسور وأخصائي نفسي معروف، أحد البارزين على مستوى العالم في اختصاصات متنوعة ضمن سلة علم النفس. والأستاذ مروان دويري يقول للقدس العربي على حول مواضيع كثيرة ترتبط بالفلسطينيين والإسرائيليين، محورها الانتخابات الإسرائيلية. عنوان المقابلة لبروفيسور دويري للقدس العربي: سقوط نتنياهو لن يغير واقع الفلسطينيين إن لم يتغير أدائهم. يعني بتقدر تقول إذا من ترجم لك إشي مقابل هذا الكلام عن الذين لا يغيروا لا تتغير أحوالهم إلا ما يغيروا ما بأنفسهم. ويتحدث عن يعني رؤية الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، إنه البحث عن الفرج الإسرائيلي من خلال سقوط نتنياهو دون ترتيب أوراق البيت الفلسطيني هنا وهناك، هناك بمعنى وحدة الفلسطينيين، اتفاقهم على رؤية سياسية، مخاطبة العالم، محاولة استثمار المد اللي كان تكافل مع القضية الفلسطينية لعدت بقوة. كذلك الأمر بالنسبة للعرب الفلسطيني في إسرائيل، أن يبقى الرهان فقط على سقوط نتنياهو وإحنا ما خصناش نعفي أنفسنا من المسؤوليات الذاتية في كل المواضيع، مش بس في قضية الجريمة والعنف والعلاقات مع الآخر الإسرائيلي مع الدولة إلى آخره، ما بكفي. باختصار بقول لك الأستاذ مروان الدويري، حرك لحالك، شد حالك، طلع بالمراي وقول أنا بتحمل مسؤولية.
0: بيقول علينا أن ندير الصراع بعقل لاعب شطرنج يحسب حسابات الجدوى من كل خطوة، وليس بعقلية لاعب تنس يرد الضربة بضربة مضادة.
1: بدي تعيدها شوي شوي الجملة، لأنها استراتيجية ومعبرة وفيها صيغة أدبية، فيها صورة، فيها مجاز جميل. عيدها بشرفك كمان مرة، أنت تقرأ من
0: يتحدث المقر. نعم صحيح، يتحدث حول دور فلسطيني الداخل والصراع مع مجمل التهديدات الإسرائيلية. يقول علينا أن ندير الصراع بعقل لاعب شطرنج يحسب حسابات الجدوى من كل خطوة، وليس بعقل لاعب تنس يرد الضربة بضربة مضادة.
1: يعني جميل. إذا نترجمها للعربي العامية، إنه الأوضاع صعبة، تحديات كبيرة، الفوز بمستقبل مفيد ملائم لنا ولأولادنا ولأحفادنا يستدعي التفكير ويستدعي المسؤولية. أما أنك أنت تتصرف بشكل أحمق أهوج بشكل انفعالي وأن تكون محق فقط ترد الصعصعين بدون أن تبحث إذا كانت هاي

0: الخطوة اللي أنت بتقول هي محقة بس تؤدي إلى المزيد من الكوارث، بتزيد الطينة بلتان. كيف أنا معك؟
1: عظيم ما شاء الله.
0: فهذا أمر ينبغي أن يأخذ في الحسبان.
1: صحيح.
0: وخاصة على مستوى صناع القرار السياسيين. الصحف العبرية.
1: نعم يلا.
0: ننتقل مباشرة لمعريف، هذا الاستطلاع الأسبوعي. إذا بتتذكر كان في استطلاع في القناة 13 أول مبارح، أعطى الموحد 5 وأعطى الثلاثية الجبهة التجمع العربي للتغيير 9. شو بتقول معريف اليوم؟ معريف بتقول اليوم أولا كالتالي. هناك يعني تصميم على أنه الجبهة حداش تعال، الجبهة والعربية للتغيير فقط يعني دون إشراك تجمع حتى الآن. وهذا التحالف اللي موجود الآن الثنائي الجبهة التغيير 6 مقاعد، الموحدة 5 مقاعد، رغم أنه ساقالوفيتش صارت إجره اليمين أو الشمال مش عارف في الموحدة، لكن الإطار الكبير محمد 21 مقعد فقط للليكود، حزب يسار أكثر بكرسيتين 23، بيحد اللي هو تحالف لبيد وبنت 14، الديمقراطيين 10، ومين بعد كمان خلاص فيش حاجة. النقطة الأخيرة 57 مقعد لمعسكر المعارضة و48 لمعسكر الائتلاف، البقية طبعا 11 مقعد للقائمتين العربيتين، وفي عندك كمان قائمة اللي تنجح جديدة اسمها بايت تسويني اللي في تروبر وهندل. هاي القائمة اللي يعني دخلت على الخط جديد. في موضوع بقية العناوين صحيفة هارتس العنوان الكبير كمان انتخابي، احنا دخلنا موسم الانتخابات يعني مش طبعا. بس موسم التين والعنب طبعا. كيف انت والتين والعنب والبطيخ
1: والصبر
0: والصبر الاستراتيجي مين احب هاي الفواكه؟ نعم الله وبركاته على الارض اليك يا استاذ محمد
1: الشمام
0: ابو العز محمد الشمام جميل. ايزنكوت نعراخ لهكيم ممشلت معوت ومكافي لها رحفاء احريها اشبعا. ايزنكوت بقول في حديث ليوسف فيرتر محرر الشؤون الحزبية السياسية في اسرائيل انه اذا بتكون النتيجة اقل من 61 معسكر المعارضة بدون العرب يعني راح اشكل حكومة، وبغمز هو غمزة يعني بعينه اليمين للاحزاب العربية، مش راح اعتمد عليكم بشكل مباشر بس انتم بتعرفوا شو المطلوب منكم، تقعدوا على السكت وتعملوا كتل مانع، خلينا نروح نتنياهو ابو يائير عند ام يائير نخلص منه يعني. هكذا يقول اكثر، وقال له هاي مش المرة الاولى بس هاي المرة متردد هذا الموضوع. أيضا في مقالة نحوم برنيع التحليلية الأسبوعية كمان في دعوة أحرونة تتحدث بذات الروح لأنه كان مرافقه في جولاته وسأله عن تعامله مع العرب وإمكانيات العرب. إذا بدي أقول لك أنا بين قوسين بدون ما نفوت بنقاش بطول سيري، أنا بلقي أصدق وأنظف من كل الشلة هاي اللي في رؤساء معسكر المعارضة حزب اسمه يشار. أنا شخصيا يعني مختلف مع عند الألفية في كل شيء، هو قائد الجيش ولكن على المستوى الشخصي بتحس انه انسان صادق بتحمل مسؤولية، قليل الكذب بعكس بقية السياسيين الاسرائيليين اللي بيكذبوا بالجملة. عنوان اخر في هارتس شجرير ارتوتا بريت باسرائيل الاستاذ هجبي على ترامب، ميجين على ترامب اللي على فلسطين، هذه الست عميرة هاس مراسلة هارتس في رام الله بتتحدث بتفسر كيف طلع مبارح وقال انه يعني هاجم المستوطنين اللي اعتدوا على كسرة وعلى الفلسطينيين في هاي البلدة، بتقول انه هو عمليا قال كالتالي، مفروض انه نسمع الجملة كاملة شو قال. بتقول عميرة هاس بما معناه انه هو لما بتحدث عن هذول الارهابيين الاسرائيليين وهو ببرئ المستوطنين وهو بدافع عن المستوطنين، بقول ان هذول زعران ما لهنش علاقه بالمستوطنين. والامر الثاني هو يتكاتب مع الداخل الامريكي بدافع عن ترامب لانه بيعرف انه العالم مش بس في امريكا كله ضد مظاهر الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
1: ونحن سنتابع بطبيعه الحال في هذا الملف مليا مع الجانب الفلسطيني وكذلك مع جانب التاثير الامريكي الذي حل على هذه القضيه ليتحرك الجيش والشرطه.
0: عامس هارئيل محلل الشؤون العسكريه في ارس اليوم، حلاف معالي رادار مر من تحت الرادار يعود إلى سلاح المسيرات اللي استخدم في لبنان، بقول أنه يعني أسا أجل وقت نحكي الصحيح أنه هذا خطير جدا وزعزع ميزان الرعب اللي كان متبادل وزعزع تفوق سلاح الجو الإسرائيلي مقابل أعدائه، لأن المسيرات ما إلها حيلة ما إلها دوكان حتى الآن في إسرائيل وأحدثت الكثير من الإرباك في الجانب العسكري الإسرائيلي. وهناك

0: أيضا عناوين كثيرة منها أيضا عن أنه الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تقاعد أو إلى بطالة عدد هائل من الرياضيين ومعلمي الرياضيات. وعندك خبر أخير في هارتس أيضا عن الصحفي اللي رحل مبارح ميتها عتوناي في إشة تلفزيون أورن نهاري وهو بالمختصر المفيد لو كان الوقت كانت توقفت عنده. أورن نهاري مش صحفي عادي, كان انتبه محمد, كان قد بدأ بداية المشوار كحارس في هيئة البث الإسرائيلي, حارس باب الباب, ثم أصبح مراس الرياضة, ثم أصبح المذيع الأول بإذاعة طيلة عقود, يغرف من بحر مليء بحب الاستطلاع, قادر على إثارة الفضول لدى المستمعين, وعلم الإسرائيليين قضية صاحبة قيمة استراتيجية عليهم معرفة العالم, وجاء بتقارير لها أول وليس لها آخر عما يحدث في الكرة الأرضية. دعوت أحرونوت في العنوان الرئيس عندك موضوع الغزو تبعت المستوطنين على كسرى وعن ردود الفعل في العالم وعلى قصة اختفاء السيدة وبنتها في فيينا اللي مشغل بال الإسرائيليين الأرض وشقت الأرض وبلعتهن. وعندك أيضا في الصفحة الأولى والأخيرة من دوت أحرونوت جاشم بإمساء أوغست مع كل تشتي بقاب كنا في الأغوار والنقب وصحراء الخليل, صحراء الخليل اللي هي مدبار يهودا بالعربي. وهناك يعني في الصفحة الأخيرة بذات الموضوع نكودات حكوخ أيضا خوف من انتفاضة في داخل الصفحات الأولى عن موضوع اعتداءات المستوطنين
1: في الضفة الغربية.
0: وأخيرا يا محمد, مديرة مستشفى رمبم الدكتورة ميخال مكيل تتحدث أخيرا, يعني أخيرا, وأنا هاي فيها انتقادات لأنه توقعنا أنه يطلع التنديد بهذه محاولة شيطنة الأطباء العرب من قبل أعلى هيئة في رمبم اليوم حاكي
1: ويكون فوري وواضح. صحيح, مش خجل,
0: فمن كلها يا ميخال بدري مستعجل ليه؟ فهي بتقول مديرة بيت مديرة المستشفى مستشفى رمبم, تحدثنا عنه هذا الجمعة في راديو الناس عن المستشفى حمزة قبل 48, بتقول انه عائلة الجندي اللي صدرت يعني اتهامات للطواقم العربية شكرت المستشفى وبتقول انه فش منه, القصة هاي مختلقة, عملية يعني ازاحة هذا المصاب الجندي كانت والتسبب له بوجع كان هذا امر طبيعي لما الانسان مريض وجريح كيف ما طبيت فيه ممكن يتوجع. اما الطاقم الطبي اللي اتهم فبتقول انه شعر بكثير من خيبة الامل وهو يسمع مثل هذه المحاولات الشيطانية محاولة الشيطنة. و هذا هو كفي اليوم.
1: بدي أشكرك يعني بكفي, بس احنا ما بنشبع منك ومن غرف المعرفة منك. شكرا جزيلا
0: يا مرحبا
1: أستاذ وديع عواودي. شكرا فاصل ونعود.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
4: يلا بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
5: لا لا لا لا لا حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة
3: يا محل قعدة البحر بالصيف الرمل الدافي صوت الموج اللي برد الروح وضحكات الناس اللي بتعبي القلب كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر الموضوع مش شطارة ولا قوة الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة وأكيد أكيد مش بالليل البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم وبتمنى لكم صيف حلو وآمن مقدم من وزارة الداخلية
4: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد
5: 44 دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في اليوم السادس من إقامة خيمة وإغلاق الطريق وقطع الماء والكهرباء عن منازل فلسطينية في أطراف قصرة ثم إلى عنوان دولي بعد دخول السفارة الأمريكية على الخط ووصف السفير مايك هاكبي منفذي الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين يبقى السؤال هل أزيل الاعتداء فعلا أم تغير شكل السيطرة على المكان نقول صباح الخير دكتور أحمد رفيق عوض
6: صباح النور أنا أستاذ محمد أهلا بك
5: أهلا بحضرتك المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس عمليا ما الذي يقرأ من مجمل ما حصل في قصرة فلسطينيا دكتور أحمد
6: تم طرد 15 عائلة من منازلهم وسيطر الجيش الاحتلال على القرية بالكامل ولم يخرج المستوطنين من المكان وعمليا ما نراه كفلسطينيين انه الجيش الاحتلال حكومة الاحتلال تغطي هؤلاء وهي تصفهم بعض الاحيان تصفهم بانهم ارهاب يهودي وتبتعد عنهم بعض الخطوات من اجل انه في اي لحظة من الاحراج الدولي او الانتقاد الدولي تكون انه هؤلاء مجرد فتية مجرد شبيبة ومجرد بلطجية ورغم ذلك هم عمليا أحد ذروعها المدنية التي تنفذ سياسة الاستيطان وتوسيعه وإسقاط تسوية السياسية مع الفلسطينيين
5: محاولة المؤسسة الإسرائيلية لتصوير الأمر كأنه حادثة

0: استثنائية وإبعاد النظر عن وكأنه أداة لتطوير لأسلوب الاستيلاء والتهجير الذي يبدأ من أطراف القرى وبيوتها المعزولة. دكتور أحمد، هل في التاريخ الفلسطيني شهدنا مثل هكذا لربما أحداث التي تحولت لاحقا إلى أمر من هذا القبيل، أم أنه سياسة الحكومة الحالية هي التي جعلت الصورة تبدو بهذه الظلمة؟
1: من سنة 1948 حتى اليوم لم نرى ما نراه في الضفة الغربية المحتلة، وإذا بدك في غزة، وأيضا حتى في مناطق 48 وفي القدس. هذه بعد 7 أكتوبر 2023 تغيرت إسرائيل بالكامل، يعني انتقلت من منطقة إلى منطقة أخرى، من منطقة التسوية إلى التوسع، من منطقة الحوار والانفتاح ومحاولة يعني الاندماج إلى مرحلة العزلة والعدوانية ورفض أي خيار سياسي واعتماد القوة والمزيد من القوة. إحنا كفلسطينيين ندفع ثمن كل ذلك، ندفعه إحنا في الضفة الغربية المحتلة كما يبدو، وأيضا في غزة كذلك. إسرائيل تريد أن تحصل على غنيمة باردة، نصر بارد تقدمه كجائزة لهذه الحكومة كإنجازها الوحيد، لأنها لم تحقق شيء في مختلف الجبهات إلا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. قطاع غزة عمليا في 70% منها محتل، والضفة الغربية المحتلة هناك أيضا تقريبا في ضم غير معلن كما قالت منظمة السلام الآن، ضم غير معلن، وهذا هو ما تريده إسرائيل. وأعتقد أن الحكومة سيكون إنجازها الأكبر هو أن تقدم ذلك للجمهور الإسرائيلي في خضم الانتخابات. لا أقول أنه ما يجري هو بسبب الانتخابات، لا، هذا جزء من أيديولوجية تتجذر وتتوسع وتجد يعني جمهور متعطش لذلك.
0: يعني دكتور أحمد، إذا تحدثنا عن الأثر الأبعد من هذه الحادثة، حماية منزل فلسطيني وكأنها باتت مرتبطة بامتلاك صاحبه لجنسية أجنبية أو بضغط سفارة، رسالة كبيرة تصل إلى بقية السكان الأصلانيين الأصليين الموجودين في منازلهم وقراهم.
1: احنا يا صديقي حتى نكون واضحين، في الضفة الغربية المحتلة لسنا بخير على الإطلاق. احنا محرومين حتى من الحقوق الأساسية زي الحركة، مجرد الحركة هناك 1000 حاجز وحواجز متعددة وملونة وفيها أشكال وألوان، مكعبات وسواتر وبوابات ومعابر وطيارة زي بيسموها حواجز طيارة، فاحنا كل أنواع الحواجز عندنا. هذا أولا. ثانيا، ما يجري في الضفة الغربية المحتلة مش فيش قانون، قانون زي بيسموه الوايلد ويست، القانون الغربي المتوحش، أي مستوطن بقدر يعمل أي شيء بده إياه فعليا، يعني أنا لا أبالغ فعليا. ومش بس هيك، صار في اعتداء على كل شيء، على الأرض، على النبع المي، على حقل الزيتون، حقل العنب، اللي بدك إياه، اللي يسيطروا على بيت، يأخذوا غنمات. فبالتالي ليس هناك قانون. وحتى أكون واضح وصريح بالقدر الذي نتألم فيه بشكل كبير جدا، ويتم يعني معاقبتنا بشكل مذهل وغير مسبوق كما قلت من سنة 1948 حتى اليوم. هذا أيضا يضر بالإسرائيليين، لأنه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة لا تبدو كحكومة، لا القانون الإسرائيلي بيمشي ولا الجيش الاحتلال هو اللي بيضبط الأمر، لا، هناك جماعات هامشية أصبحت مركزية، أصبحت تقود الجيش، أصبحت تقود الحكومة. أقول لك كما تكتب الجرائد الإسرائيلية، بتقول لك إنه الجيش بتدخلش، لا يستطيع، لا يريد أن يكبح جماح المستوطنين، لأنه أي ضابط أو أي جندي بيكبح جماحهم ببطل يتقدم في الشغل.
0: والفرق كبير بين عدم الاستطاعة وعدم الإرادة.
1: تماماً.
0: دكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، شكراً جزيلاً لك.
1: شكراً
0: لك، صباح الخير. دكتور فائر أبو راس، صباح الخير.
2: صباح النور،
0: أهلا بك، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص في الشؤون السياسية الإسرائيلية والأمريكية. لماذا تحركت واشنطن في هذه القضية تحديدا، فقط للجنسية الأمريكية لصاحب المنزل؟
2: يعني طبعا الجنسية الأمريكية تساعد، ولكن أعتقد الأمر أعمق من ذلك قليلا. الحكومة الأمريكية تدرك بأن الرأي العام في الولايات المتحدة بدأ ينظر إلى إسرائيل بطريقة مختلفة، وإذا لم تحاول الولايات المتحدة أن تكبح جماح الإرهاب الإسرائيلي في المناطق المحتلة، فممكن أن يرتد هذا الأمر سلبا على الإدارة الأمريكية وشعبيتها، لا سيما بأننا على أبواب انتخابات جديدة في الولايات المتحدة، انتخابات نصف المدة. نحن انتقلنا إلى واقع اللي

0: فيه أصبح لدى الرأي العام الأمريكي توقع بأن تعارض الولايات المتحدة بعض السياسات الإسرائيلية، وهذا ما يحدث الآن. هذا أمر جديد نسبيا، ولكنه يؤكد بأنه هنالك تغير في الموقف الأمريكي الشعبي على الأقل تجاه،
1: يعني بداية موقف سياسي أوسع قد تكون من اعتداءات المستوطنين. ونتحدث عن دلالة أن تأتي عبارة إرهابيين إسرائيليين من مايك هاكبي تحديدا، ويعني هو معروف بمواقفه وتاريخه الفكري السياسي المؤيد للاستيطان. السؤال إلى أي مدى يعني تكمن الأهمية في هذا المصطلح أم في التناقض بينه وبين هذا التاريخ الذي تحدثنا عنه؟
0: يعني مبدئيا استخدام هذا المصطلح مهم، لأنه بالسابق كانوا يستعملوا مصطلح الإرهاب اليهودي، والهدف من استعمال مصطلح الإرهاب اليهودي هو التقليل من شأن ما يحدث في الحقيقة. إنه يعني والله هنالك بعض المتطرفين الدينيين ويعني الأمور تنتهي هناك، لكن حينما تستخدم مصطلح مثل الإرهاب الإسرائيلي فهذا يؤكد بأن هنالك بعد مؤسساتي لهذا الإرهاب، بأنه هذا الإرهاب مدعوم من قبل مؤسسات رسمية تتبع لدولة إسرائيل. وعلى الأقل في السيرورة أو في النظرة الأمريكية للسيرورة حول الصراع، يعني تاريخيا لا يوجد إرهاب إسرائيلي، الإسرائيليين يدافعون عن أنفسهم. مصطلح الإرهاب مرتبط في الفلسطينيين، في العرب، في المسلمين. يعني مجرد استخدام هذا المصطلح إسرائيل مع إرهاب فهذا أيضا يعبر عن تغيير ما ولو باطني في منظور الولايات المتحدة، المؤسسات في الولايات المتحدة. لأنه كمان مرة، مصطلح الإرهاب عادة ليس مصطلح يقال لحلفاء للولايات المتحدة.
1: تعرف دكتور فائر، عاد سريعا هكبي إلى فصل الأقلية صغيرة جدا عن عموم المستوطنين، طالب الإعلام بإبراز إدانات وكأنه قيادة المستوطنين. سؤالي يعني رواية الأطراف الشاذة تخدم السياسة الأمريكية في إدانة الفعل دون مسألة منظومة الاستيطان والحماية والإفلات من العقاب، ليس كذلك؟ بمعنى أنه إحنا بدنا نظل على الشط، ما بدنا نغرق.
0: صحيح، ولذلك يعني من المهم جدا أن لا نكون متفائلين أكثر مما وجب فيما يخص الموقف الأمريكي. الهدف في نهاية المطاف، خاصة لشخص مثل حكبي الذي كما تفضلت هو من أعتى عتات اليمين في الولايات المتحدة فيما يخص دعم إسرائيل، هو عمليا الحفاظ على الاستيطان، بأنه إذا كانت بعض الشخصيات المتطرفة فمن الأفضل لنا بأن نبتعد عنها لكي نحافظ على لب هذا المشروع، ولب هذا المشروع ما زال هو الاستيطان في أراضي الغير، تمهيدا لتطهير عرقي في المستقبل، سواء كان مستقبل قريب أو بعيد. فنعم، إذا هذا في نهاية المطاف يعني رد ذكي من قبل حكبي والإدارة الأمريكية، لأنه هدفهم الكبير في نهاية المطاف هو الحفاظ على مشروع الاستيطان وتعزيزه على الأرض. وحينما يكون أشخاص متطرفين جدا فبنهاية المطاف بإمكانهم أن يرتدوا سلبا على هذا المشروع وليس الحفاظ عليه.
1: عدد من الأصوات المؤيدة للاستيطان وحتى من قبل المستوطنين يوم أمس كان هناك انتقاد، وكأنه لواشنطن اللي صار وكأنها في لديها قدرة عملية على فرض تدخل حين تريد، سواء في ملف إيران، في ملف غزة، والآن في ملف الاستيطان. وبالتالي يطرح سؤال عن سبب غياب هذا الضغط في مئات الاعتداءات الأخرى. دكتور فائر، مبالغة دبلوماسية ما بتعني تغيير في قواعد التعامل برأيك؟
0: لا أعتقد في نهاية المطاف سبب التدخل الأمريكي مرتبط بعدة متغيرات كانت متواجدة بنفس اللحظة. أولا كما تفضلت مواطن أمريكي، ثانيا الأمر وصل إلى الإعلام وبشكل سريع، الإعلام الأمريكي أيضا CNN قاموا بتغطية الأحداث في قرية قصرى. فيعني هذه الأمور كلها تفرض على الإدارة. طبعا هنالك ضغط من داخل الحزب الديمقراطي الذي يريد استغلال علاقة الإدارة الأمريكية مع المستوطنين في الحملة الانتخابية لكي يظهر الإدارة الأمريكية على أنها يعني ليست إدارة يعني تحاول أن تجنح إلى السلام، إنما إدارة تدعم الأشخاص الأكثر تطرفا في المنطقة وما إلى ذلك. فكانت هنالك أسباب عينية جعلت من أحداث الأمس يعني تطفو إلى السطح في الإعلام الأمريكي وتجبر الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف حازم. فقط إذا شاهدنا يعني رد أمريكي مماثل في كلما حدثت أمور من النوع، بإمكاننا أن نعرف بأنه هنالك تغيير جذري وأخلاقي في الموقف الأمريكي.
1: ولكن يعني لا يصبح تحول في السياسة إلا إذا امتدت الحماية إلى الفلسطيني بوصفه فلسطيني أو مظلوم وضحية لا بوصفه حامل لجواز أمريكي وكل الاعتبارات الأخرى التي تفضلت بالحديث عنها. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس.

0: زر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: اضحك واربح، اضحك واربح.
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعات المشهداوي.
8: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: طبيعي نحبه.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.

0: إيكم مرحبا بكم مجددا المستمعين والمستمعات الكرام، أنتم مع هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم، بعد أن كنا في عدد من الملفات والموضوعات التي تابعناها خلال ساعتنا الأولى. أنتم مع راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس، وإلى الفقرة المحببة دائما الضيف في الاستوديو. ضيفتنا هذا اليوم طبيبة عربية، زوجة وأم لثلاث طفلات، درست الطب العام في الجامعة العبرية في القدس وتخصصت في طب الأطفال في مستشفى الكرمل، ثم عملت 6 سنوات في عيادات كلاليت، وتتولى منذ عام ونصف إدارة عيادة البيت الطبي المستقلة في سخنين، وغيرها من المسميات والألقاب ما شاء الله. دكتور دعاء غنايم حمزة، صباح الخير.
1: هلا هلا محمد، صباح
0: كيف حالك؟ نورتينا، أهلا وسهلا.
1: سعدك، شكرا.
0: في البداية بطاقة تعريف، تفضلي.
1: ما أنت ما شاء الله عليك.
0: التعريف اللي عندي بضل خجول أمام ما تعرفينه لنفسك.
1: الله يسعدك. يعني أنت هيك تطرقت للتعريف المهني،
0: صحيح،
1: بس بالإضافة لهيك يعني أنا دايما بعرف نفسي دايما بقبعتين، القبة المهنية والقبة المجتمعية، لأنه بالنسبة لي هذا هيك محل كبير يعني بحياتي. أنا كمان ناشطة مجتمعية في مدينتي وخارجها منذ الأزل. أنا حدا اللي كثير بحب يربط مش بس مهنته، يربط البلد بكل إشي عمال بيصير. فأنا بتطوع بسخنين من عن جد منه وأنا بالإعدادية وبالثانوية، وأول مراحل تطوعي كانت يعني هيك بالمفارقة بالموضوع اللي رح نحكي عنه، كانت في مركز لحنوخ هومانيست، المركز للتربية الإنسانية، اللي هو برنامج عرب يهود اللي بيشجع الحوار وكل موضوع السلام، وشاركت فيه بمرتين بال2007 و2012 في مخيم في إيطاليا كمان في موضوع السلام. وبعدها لما كنت في القدس كنت كمان ناشطة مجتمعية بحركة الرسالة الطلابية، ومن ثم أقمنا جمعية اسمها نعم للتغيير في سخنين، اللي هي هدفها التغيير الإيجابي مجتمعيا.
0: رح نيجي لهي المراحل
1: هون وهناك.
0: نعم، رح نيجي لهي المراحل بما يسمح لنا الوقت، ولكن قبل أن نبدأ بكل هذه التفاصيل بدي تحكي لي عن الصورة الأقرب لدكتور دعاء، الأم، الطبيب، المديري، الناشطة الاجتماعية، وين بتشوفي حالك أكثر؟
1: حاليا بشوف حالي أكثر كأم، وعمالي تعاني بأنها تمسك كل هاي الخيوط مع بعض. كأم اللي عن جد عندي 3 بناتي صغار الله يحميهن، الكبيرة منهن عمرها 3.5 سنين، والصغيرة 3 أشهر. كأم اللي عمال تبني كمان مهنتها بشكل متوازي يعني مع بناء العيلة، واللي كل الوقت عمال تعيش يوميا سؤال شو الأحسن وشو الصح وكيف لازم أربي وين لازم أعيش وشو مع واقع مجتمعنا. يعني أنا إسا بالطريق حتى لهون كنت أنا والصبي معي بسيارة كنا عم نحكي إنه هل بدي أضل هون، هل بدنا نهاجر، هل بدنا شو الصح، شو الأنسب لأولادنا، شو الأنسب لبناتنا. فهذا الواقع اللي حاليا عمال بعيشه بشكل
0: سؤال كبير ولربما يطرحه الجميع على نفسه، وهذا التقاطع ما بين المهني والأمومي جعلت علاقتك بالأطفال والأهل أكثر تعاطف، بما أنك حضرتك طبيبة أطفال؟
1: طبعا. لما أنت بتكون والد أو والدي فالصورة اللي بتاخذها عن كل موضوع التربية هو مختلف. بتبطل تتعامل مع الطفل ومع أمراض الطفل بس كطبيب اللي بده يشخص ويعالج. لا، بتصير أنت بدك تتفهم كل العيلة لدرجة العطل اللي الأم أو الأبو لازم يأخذوها من شغلهن والمشاكل اللي بيواجهوها بهذا السياق. فعن جد لما أنت بتكون أم وأبو يعني بتصير تتطلع على كل إشي بشكل مختلف.
0: صحيح.
1: بعالم طب الأطفال الأمراض مش بس أمراض جسدية، إنما في كثير أشياء اللي هي نابعة من محل نفسي اللي هي بتبين كعوارض جسدية،
0: لأنه العلاج كمان كما تفضلت بالذكر يعني التعامل مع أسرة كاملة.
1: صحيح.
0: مع بيئة اجتماعية.
1: صحيح.
0: كاملة مع مخاوف لربما تكون مختلفة، وهذا اللي بده يرجعني لقرار الطب وبدايات التعليم في جامعة القدس. وانت هيك حسيت أن الطب صار قرار أنا هناك؟ من زمان أيام الطفولة كان في هذا

0: نجلس اليوم نسمع كثير أطفال بدنا يصير دكتور وبعدها
1: اسمع صراحة ولا مرة كان هو قرار, كان هيك على الصلي يعني, كان خلص خلصت 12 كنت إن أنا خلصت معي كان أعلى معدل بجروت في
0: متفوقة ما شاء الله,
1: جبت أعلى بسيخومتري فسجلت الطب وهيك يعني, ما كانش عن جد قرار وحلم الطفولة وحلم الحياة لا. بس اليوم إذا بتسألني هل أنت بتشوفي حالك بمهنة ثانية, كمان جوابه لا. على طول الطريق كانت دايما تساؤلات, هل أنا بالمحل الصح, هل أنا بدي أحط الجهد لهالقد كبير يعني. مسار تعليم الطب والتخصص ومسار جدا جدا مرهق وصعب كثير, فكل الوقت كانت هاي التساؤلات. بس اليوم بشوفش حالي بمحل ثاني لا.
0: وفي الحديث عن الجامعة هناك بدأ التداخل المجتمعي لربما قبل ذلك, ولكن يعني كطالب عربي انخرطت في حركة الرسالة الطلابية, كيف شكلت هاي السنوات وعيك بالهوية بالعلاقة بين التفوق الفردي لدعاء اللي كانت ما زالت طالبي والعمل الجماعي؟ كان في البداية كأنه مفروض عليك أنه تثبتي كفاءتك أكثر مما يطلب من زملاء آخرين, حسيتي؟
1: أنا بفكر إنه هذا
0: المهنية التعليمية وكذلك
1: أنا بفكر إنه يعني ما مش إشي معلن يعني, مش إشي مكتوب, بس طبعا أنت دايما بتحس إنه أنت لازم تثبت إنه أنا بقدر, إنه أنا كفاية منيح. حتى لما بدك تيجي تحكي عن حالك بدك دايما تصور حالك بالطريقة الأفضل عشان تحكي إنه أنا لا أنا منيح, أنا أرقى بالمستوى تبع هاي الجامعة وتبع هاي المهنة. بموضوع الهوية أنا عشت كمان بالقدس 8 سنين في أكثر في يعني في محل الصراع,
0: صحيح.
1: وهي تجربة صعبة جدا جدا جدا. اليوم اللي بيسألوني هل نتعلم بالقدس أو لا يعني كثير بتردد وبحكي دايما إنه الحياة في القدس هي مش بس تعليم, بتختلف عن إنك تتعلم في تل أبيب أو بحيفة. بالقدس انت بتعيش الصراع كل يوم بكل طلعة باص, بكل سفر من سخنين للقدس وانت رح تضطر تمرق في المحطة المركزية,
0: وكل الأحداث الخارجية كمان بتأثر عليكم
1: طبعا جدا. كانت عن جد حياة صعبة يعني من وهذا أنا حسب رأيي هاي كانت أكبر صعوبة لإلي في الحياة بالقدس, ويمكن هذا الإشي اللي خلاه مهم عندي دايما إني أنا أتطوع حتى ما أنجرف في حياة التعليم والدراسة وأنسى الإشي الأصل اللي فيه أنا كدعاء اللي هو إنه لا أنا جاي من أي مجتمع. أنا غير التطوع في حركة الرسالة اللي هو لطلاب الجامعات, أنا كمان اشتغلت بشرقي القدس كمدرسة بسيخومتري وكمدربة قيادة شابي, وكمان أخذت كثير فرق يعني خلال كل سنوات تعليمي فرق طلاب من القدس الشرقية, ونوعا ما جهزناهن للجامعة في برنامج اسمه معا على درب الجامعة. فأنا كل الوقت كنت بهذا الاتصال مع العالم المجتمعي لأنه كثير كثير بهمني, وكان عن جد دايما مهم لإلي أني أثبت أنه أنا مش ناسي مين أنا وشو أنا وليش أنا أصلا هون.
0: وما زلت تشعرين حتى اليوم أنه هاي الفترة ما زال تأثيرها حاضرا بالنسبة لدكتور دعاء اللي تمارس المهنة
1: طبعاً.
0: في الحقل في الميدان. طب يعني في سنوات التطبيق هيك نروح شوي ننتقل بفترة زمنية التطبيق والتخصص داخل مستشفيات إسرائيلية, وانت شعرت أنه المعيار مهني بنسبة 100% فعلا, وين شعرت انه الاسم او اللغة العربية او الهيئة الخارجية بما انه نتحدث عن سيدي او شاب محجبي بيسبق السيرة والكفاءة في كل المعايير لربما اللي بيتخذها طرف الاخر؟
1: انا خلال اول خلصت تعليمي في القدس ودربت سنة في مستشفى رمبا, وهناك تقدمت يعني لتخصص طب الأطفال, تقدمت لأنه بدي أتخصص طب أطفال في مستشفيين في رمبام وفي الكرمل. في مستشفى رمبام كان في وظيفة شاغرة وحدة, وأنا يعني ترددت إنه هل أفوت لرمبام أو لا, المعايير اللي بتخصني يعني هل الحياة برمبام هي المناسبة لإلي, وعلى الأغلب اليوم بقول إنه لا. بس كثير كان في فيدباك إيجابي علي وكثير مدراء أقسام أشادوا وقالوا لي لا وإحنا بدنا إياك وفوتي وقدمي, وبالآخر أنا ما أخدتش الوظيفة هاي, ومدير القسم اتصل بشكل محترم وقال لي إنه يعني إحنا كثير حبيناكي بس إحنا كان بدنا ذكر, وكان بهمنا يكون تنوع أكثر من ناحية اللغات كمان واللي اختاروه كان شاب يهودي. بصراحة ما حسيتش بوقتها بتمييز، لا يعني حسيت انه كمان هذا الاعتبار كان مهم فعلا يؤخذ، انه ما يكونوا كل اللي بيشتغلوا اناث ولا يكونوا كلهن عرب، يكون تنوع. وانا بنفس الفترة كمان كانت مقابلتي في مستشفى الكرمل، واللي هناك انقبلت، وهناك في مستشفى الكرمل اغلب المتخصصين كانوا عرب. فخلال مسيرتي بالخمس سنوات تخصص انا تقريبا ولا مرة شعرت بتمييز عنصري ضدي كطبيبة في داخل المستشفى من زملائي من مدير القسم. بالعكس يعني أنا حقيقي كنت في قسم اللي مدير القسم فيه يعني متفهم ومحب، وعموما هو آراءه هيك إنساني، بديش أقول يمين ويسار ما فوتش على السياسي، بس هو إنساني جدا جدا جدا. فخلال حياتي كطبيبة بالمستشفيات ما حسيتش بعنصرية. طبيعي بعد 7 أكتوبر في إشي تغير. ما بقدر أقول إنه صار في عنصرية، ولكن صار في عدم راحة، صار في تفادي لمواقف معينة، صار في صرنا ندعس بريك قبل ما نحكي، صار في إشي
0: مساحة،
1: صار في إشي تغير بعد 7 أكتوبر. بس ما كان في موقف يعني واضح عن جد من إدارة المستشفى أو من يعني أو من إدارة القسم اللي هو عنصري تجاهنا، لا أبدا.
0: من قبل المعيدين الناس عموما،
1: من قبل الناس كمان بالمستشفى لا، بالعيادات عموما لا. أنا صارت معي حادثة واحدة، إنه مرة يعني امرأة أجت على عيادي كانت انتهى الدوام، وأنا كنت فاتحة اللابتوب تبعي بشتغل على البحث لإلي، بس هي فاتت على عيادي وطلبت علاج، فقلت لها إنه يعني خلص الدوام. كانت يعني صممت إنه مبلا بدك تعالجيني، فحكيت لها تمام مش مشكلة، بس أصبر علي أرجع أفتح الحاسوب تبع الشغل. ففاعت فيه وحكت لي يعني حكي مش حلو كعربي، يعني قالت لي إنه أنتوا العرب شو بتعملوا هون، وأنت مش نافع إيش من هالنوع يعني. وأنا تعاملت مع الموضوع كموضوع فردي، لأنه فعلا هو مش يعني هو مش ممثل لأغلب الناس. بالعكس رسائل الشكر اللي وصلتني بكثير أكثر من الذم اللي كان.
0: بتحسي مسؤولية كبيرة كونك سيدة عربية موجودة في هذه المنظومة؟ زادت هاي المسؤولية، حكينا قبل شوي عن المسؤولية اللي حملتيها في الجامعة، ولربما التميز اللي طلب منك شخصيا انه تكوني فيه، والآن في المهنة نفسها شو المسؤولية الأكبر اللي زادت عليك اليوم؟
1: أول إشي غير مسؤولية العلاج، أنا دايما بحس حالي ممثلة لشعبي. يعني أنت عن جد يعني أنا حدا لابس هويته وماشي، يعني أنت وأنت ماشي بأي محل، أنا وأنا ماشي بأي محل، أنا تعريفي بالبداية قبل ما يعرفوا اسمي امرأة عربية مسلمة. يعني أنت ما ماسك هاي الهوية وماشي. فأي كلمة بدي أحكيها مع المتعالج لازم أهتم إنها تكونها لبقة أكثر ومرتبة أكثر، ولازم أفكر فيها أكثر، لأنها هي مش بس بتمثلني كدعاء. يعني أنا لو كان في موقف مش حلو اللي رح ينحكى إنه هاي الدكتورة العربية المحجبة المسلمة عملت 1 و2 و3، مش دعاء غنايم من سخنين أنا كشخص. فالموقف طبعا يعني رح
0: كأنه يمثل
1: فكمان بالتصرفات لازم أكون يعني حذري، وكمان كل الوقت زي ما حكينا قبل إنه أنت يعني مهتم انك تقول انه انا كمان كعربي انا حدا كثير شاطر.
0: صحيح.
1: إيه لما كان تصلنا رسائل شكر او لما كنت اشخص اشي اللي هو يعني مش اي حدا شخصه، كنت انبسط، كنت احس الاشي عن جد مش بس لدعاء، انه انا طبعت براس المتعالج انه الطبيب العربي المسلمي اعطتك خدمة غير شكل، اعطتك علاج غير شكل.
0: عظيم. اللافت كذلك دكتور دعاء في هذه المسيرة انه بعد 6 سنوات في عيادات صندوق المرضى كلاليت انتقلت الى ادارة البيت الطبي في سخنين. شو اللي تغير لما تحولت الى موقع مسؤول عن المنظومة، مش عن مريض او عائد موجود لخدمة تلقي خدمة معينة، بل مسؤولة عن كل هذه التركيبة والفصل؟
1: هو اللي تغير، هو أدى لإني أصير هيك. يعني هو مش عكسي. أنا عموما من ما قررت أشتغل بكلاليت وأتخصص عن طريق كلاليت، أنا كان هدفي وما زال هو بناء مركز طبي للأطفال الأول في بلد عربي في لواء الحيفا والجليل الغربي. أنا اشتغلت بالست سنوات هذول كنت أشتغل في مراكز لصحة الطفل. في هيك مصطلح بالطب اللي هو مركز بريئوت يلد، اللي هو عمليا

0: عيادة طب أطفال اللي فيها أطباء أطفال عاديين وكمان الأخصائيين تبعون الأطفال, يعني طبيب قلب أطفال ورئتين أطفال وأعصاب أطفال وهيك. في الوسط اليهودي, في المجتمع اليهودي في كثير مراكز من هالنوع, وأنا اشتغلت بأكثر من واحد منهن, ولكن في البلاد العربية ما فيش ولا حتى واحد في هذا اللواء ولا واحد. فأنا كان هدفي أنه يكون في مركز اللي هو متخصص بالأطفال, وبالحديث مع ما أني بشتغل معك لليت فقالوا لي طيب بلكي أنت تبلشي بسخنين, وهيك بلشت هيك, يعني كل فكرة البيت الطبي أجاد. واليوم أنا لما بحكي مع صندوق المرضى ومع صناديق المرضى المختلفة, أنا كل الوقت بحديث معهن, الحديث هو على خدمات أنا بدي أجيبها, يعني أنا بدي أجيب خدمي. وهذا الإشي شوي اليوم يمكن المختلف كامرأة, دايما بقول إن الرجال بهمهن بالمهنة إنه هي وظيفة مهنة ومعاش ومادي, أنا كامرأة لا, بقول إن الخدمة. طب ما هو فيش عنا هاي الخدمة وفيش عنا هاي الخدمة وفيش عنا هاي الخدمة, فهذا الإشي اللي تغير. أنا اليوم صرت بمحل اللي فيه بطالب بخدمات جديدة للبلد, والإشي كثير صعب.
1: هذا الموقع المسؤول إلى أي مدى أبعدك عن نشاطك المجتمعي؟ وأنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية أنه لربما زاد من طلباتك في تقديم مزيد من الخدمات لسخنين ولا غيرها, ولكن عملك المجتمعي في مناهضة الآفات وما إلى ذلك, إلى أي مدى ابتعدت عنه بعد كل هاي المسؤوليات؟
0: ابتعدت عنه بالسنين الأخيرة, لأنه أول إشي هاي المسؤوليات, ثاني إشي بناء العائلة اللي هو بحد ذاته مسؤولية, بطبيعة الحال ابتعدت, وكمان وجهته لمحل مختلف. يعني أنا بالأشهر الأخيرة فتنا هيك لموضوع العنف, وصار في جسم صغير محاولة تعنقول لبناء مش نقابي, جسم معين للأطباء في سخنين اللي هو وقت العنف, لما بشهر واحد صار إضرابات, صارت مظاهرة كبيرة بسخنين, انطلق كمان هذا النشاط أو هاي المجموعة. فشوي العمل المجتمعي صار موجه في مجال الطب, وعم بحاول أدمج بينه وبين شغلي. بس بدون شك أنه أنت لما أنت عم بوظيفة إدارية, وهي الوظيفة الإدارية بتتطلب منك أنك كل الوقت تقاتل, حرفيا تقاتل في المسؤولين, انه احنا بدنا هاي الخدمة وبدنا, هذا بتطلب جهد يعني يومي وساعات اسبوعية, انك انت تضلك رايح جاي بس بدك, وبدك تقنع, يعني تقنع العقبالك انه يا عمي احنا بحاجة لهاي الخدمة, انا مش عم بطلب منك تجيب لي اشي عشان انا اترفه, خدمات طبية اساسية.
1: الاطباء والطواقم الطبية, اذا عدنا شوي لموضوع كل ما تقدم هذه الشرائح في سبيل مواجهة العنف الجريمة, تقديم كافي برأيك؟
0: لا
1: مش كافي.
0: لا,
1: وقبل اشهر قليلة شهرين يمكن كان في حدث شخصي دعاء.
0: صحيح,
1: بدنا نسمع إشي صغير إذا سمحتي نرجع.
2: ماليشي صار, أنا كنت موجودة مع بنتي عمرها شهر ونص, كنت يعني غفياني من تعبي على كنباي في مصيف في بالكون بيتي. إشي صار الساعة 2:30 بالليل, فلما الطخ صار أنا فرعت يعني من الصوت ووقعت عن الكنباي, حتى ما قدرتش أوقف يعني من علو الصوت يعني والخوف. ولا. كنت أزحف بالبيت, عامل البنت بإيد وبزحف بالإيد الثانية, والركبة هيك تخشطوا من الأرض, كان بعده مش واصلنا إشي, وكنت بعدني بهاي اللحظات أصلا مش مستوعب إنه طخ, لحد ما وصلت جوا وجوزي كان هيك طالع يركض باتجاهي, وبناتي كمان سنتين صغار 3 سنين و2 سنين كانوا جوا عم بيصرخوا. فجوزي بيقول لي عمين هذا الطخ, ساعتها أنا استوعبت إنه طخ, وبهاي اللحظة سمعنا صوت أزاز بيتنا انكسر, فهمنا إنه كمان علينا صار. وبعد ما كل الموضوع خلص وطلعنا شفنا إنه الطخ كان في نفس الزاوية اللي أنا كنت نايمة فيها, الإشي بستر من ربنا إنه ما صار في ضرر علينا إحنا.
1: هاي المقابلة اللي أجريتها مع راديو الناس ب 21/6/2026, حدث كبير وواضح كمان يعني هذا الغضب اللي كنت تحكي فيه.
0: صحيح, حدث كبير, بحاول من وقتها قدر المستطاع ما أفكرش فيه, إنه كان حدث مرعب أنا بالنسبة لإلي.
1: وحدث من هذا القبيل, لما احنا دائما بنقول تمام احنا بنتظاهر ضد العنف والجريمة واطلاق النار وانفلات السلاح وما الى ذلك, بس لما الموضوع يكون قريب منا لهالدرجة شو بيعمل دعاء عنا في كل موضوع كذلك؟ يعني شعورنا في ضرورة التغيير, وان نكون احنا جزء من هذا التغيير, واحنا شهدنا ما حصل في

0: في مدينتك في سخنين في صح. هذا الغضب الكبير اللي وكأنه صارت بوصلة الغضب رغم أنه للأسف الشديد وكأنه يعني هذا التظاهر اختفى تلاشى مع وجود الحرب وعوامل أخرى عديدة. كيف شايف الموضوع الآن؟ وأسألك الآن بصفتك ناشطة مجتمعية وليس طبيبة.
1: بصراحة بمحل معين يأسني حقيقي يأسني يعني بهذيك اللحظة فهمت إنه أنت قد ما تكونك ناشط وقد ما تكونك عم تجرب وتقيم وتحط وقد ما تكونك إنسان مسالم أنت معرض لهذا العنف بالخطأ. يعني إحنا بنعرف إنه الحدث هذا اللي صار ما كانش موجه لإلنا بس كنا أنا وبنتي ممكن بلحظة نتضرر فيه. وعن جد عمل لي يأس إنه إيش بعد بنفع أعمل. يعني أنا على إثر المظاهرة اللي كانت بشهر واحد وأنا كنت حامل في بنتي الأخيرة تقريبا يوميا كنت أطلع على جلسات واجتماعات وقعدات ومحاولات نعمل إشي. كنت بتواصل مباشر مع بلدية سخنين مع اللجنة الشعبية. البلدية بوقتها عملت جسم اسمه لجنة التنسيق لكل موضوع العنف أنا كنت من ضمنها. كنت بتواصل مع لجنة المتابعة غرفة الطوارئ طواقم الأطباء في سخنين وفي برية سخنين وكنت فعال كثير. بس بعدها زي ما أنت حكيت هيك كله اختفى والعنف رجع وهالمرة طالني. فصرت أقول إنه إيش بعد بينفع أعمل إيش بعد بينفع أساوي. عن جد يعني شعور اليأس هو الإشي اللي حسيته بعد هاي الحادثة.
0: بس دائما بعد اليأس في نهوض
1: جاي هقول مهم. بعد ما هيك أنا استوعبت اللي صار ويعني أخذ لي وقت أخذ لي مش شوية تقريبا شهر ونص تعال نقول إسا عم برجع. يعني بنحكي حتى أنا وجوزي يعني بقول لي طب ما أنتوا ليش وقفتوا ليش أنتوا الأطباء مش عم تعملوا إشي مش كنتوا بدكوا تعملوا نقابة اتحاد طب يلا ارجعوا. وفعلا بالأسبوع الأخير أسبوعين الأخرانيات على إثر الحادث اللي صارت في رامبام طواقم رجعت تتحرك. فبلكي إن شاء الله هي تكون بادرة اللي ممكن نأخذها ونطلع بإشي.
0: بما أنه ذكرتي ما حصل في الأسابيع الأخيرة هيك ربما نختم بهاي المواجهة للطواقم الطبية العربية لهذه الموجة من الاتهامات والتحريض وحتى الشيطني على خلفية اللغة والهوية. وانت وين بترسمي دكتور دعاء الحد بين حماية المؤسسة الطبية وبين حق الموظف في كشف هذا التمييز؟ وإحنا اليوم استضفناك كذلك مش عبث أولا لنتحدث عن قصة النجاح هذه ونسلط الضوء عليها ولكن بالمقابل كذلك لنكشف ولنبرز للمستمعين والمستمعات أنه نحن موجودون هنا وهذه القصص الملهمة هي بمثابة نموذج لكل من يستمع إلينا. فوين بتشوفي هذا الحد ما بين الأمرين؟
1: أنا بشوف أنه
0: وأكيد لك لربما زميلات وزملاء اللي تعرضوا لمواقف من هذا القبيل حتى لو ما أنت كنت بشكل شخصي
1: طبعاً.
0: في هذه الدائرة.
1: أنا بشوف أنه الحد هو واضح بأنه أنت لما بتبدأ تأذي إنسان انت مرقت الحد. لما بتبدا تاذي شخص انت مرقت الحد والإشي اللي صار كان فيه اذيه كان فيه اذيه شخصيه للاشخاص اللي كانوا
0: صحيح.
1: كان فيه اذيه لكل فئه العاملين العرب في مجال الصحه. يعني انا اليوم بعد الحدث اللي صار لو بدي اشتغل بعياده او بمستشفى بحس اني انا مجبوره ابرر مسبقا قبل ما تتهمني انا لازم ابرر لك
0: صحيح.
1: زائد انه في هيك دوائر مغلقة اللي فيها رجع إسا ينطرح موضوع هل العرب لازم يحكوا فقط بالعبري في المؤسسات الطبية وهذا موضوع دايما كان موجود بس بتعرف مش عن جد ماشيين عليه وإسا رجع ينحكى فيه بقوة. هل فعلا لازم نحطه كقانون ونهتم بأنه يصير؟ أنا بفكر إنه الإشي اللي صار هو إشي كبير جدا جدا جدا هو مش معمم. يعني بفكرش إنه أغلب المجتمع هيك لا أنا ما بفكر بالعكس في عن جد كثير ناس بتحترم وبتقدر كل العمل إنساني وطبي بنعمل وبفكر إنه هون في إحنا علينا كمان مسؤولية شخصية إنه كمان أحاول قدر المستطاع إني أعمل تجربة علاج إيجابية للإنسان العقبالي عشان نكون فير عادلين. مش غلط وبالعكس إنساني جدا وصحيح جدا لما أنا موجودة بغرفة لمتعالج بتحدث بلغة مختلفة إني أحكي بلغته طبيعي. إن كانت لغته عبري أو كان لغته إنجليزي وإن كان لغته أجنبي وأفأجيب مترجم هذا إشي إنساني.

0: يعني ألف باء وإحنا لازم نحافظ عليه بدون علاقة للإشي اللي صار، لأنه الإشي اللي صار هو مش عن جد متعلق بلغة حديثنا. ومش
1: وعم بتقول إنه هذا مش خضوع لكل هذه الموجات العنصرية، هذا جزء من
0: شغلنا طبعا.
1: يعني بس هذا مش معناه أنك تحكي مع زميلك الطبيب أو الممرض في ذات الغرفة في حال كان في موضوع شخصي أو أي
0: إذا إحنا قاعدين في غرفة الأطباء وبدنا نحكي بأي إشي شخصي، أنا ما بشوف أنه لازم أحكي
1: أسمع رسالتك لزملائك الآن، بما أنه هناك كذلك حملات مباركة للدعم ولشد الأزر إن صح التعبير.
0: نفس الرسالة
1: لزملائك الأطباء وزملائك
0: نفس الرسالة اللي قلتوها في الفيديو، إحنا معكم وبظاهركم. أنا بفكر إنه كملوا زي ما أنتوا عن جد، لأنه الطواقم الطبية اللي موجودة وبالذات العرب، يعني بما أنه إحنا عم نحكي عن هذا الموضوع، يعني هن مدعاة للفخر، كل شخص منهن هو مدعاة للفخر. فكملوا زي ما أنتوا، وما نخليش الأشياء الصغيرة اللي هون وهناك تهزنا، لأنه إحنا بالأصل منحش حاجة نغير فينا، يعني إحنا منح.
1: دكتور دعاء غنايم حمزي، أنت تقدمين نموذج جراء الطب خدمة فردية، مشروع اجتماعي في الوقت نفسه، علاج الطفل، تقليص الفجوة، حماية مكانة الطواقم العربية. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، نقدر هذا المجيء عاليا جدا. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق دائما، فخورون بكم، يعطيكم العافية ومجتمعكم ظهركم. شكرا لك،
0: العافية.
1: فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ميلكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة مع
10: خاضع لشروط الحملة.
11: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
13: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050

0: 1111 وتنسيش تعزمينا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
6: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
7: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
8: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: 33 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس، وبعد أن كنا في حوارنا مع ضيفتنا في الاستوديو دكتور دعاء غنايم حمزة، وتطرقنا إلى كل ما يتعلق بهذه الحملة الشرسة التحريضية وحتى التي تصل إلى الشيطان ضد الأطباء، نبقى في هذا السياق ولكن مع التركيز على أهمية ما طرح من حملة مضادة ضد هذه الحملة. علبة طعام رافقت ممرضا لسنوات طويلة تحولت في فيديو قصير إلى شاهد على تجربة أثقل من أي شيء آخر، أشخاص لا يريدون سماع اللغة العربية داخل مكان العمل. نستمع قليلا إلى هذا الجزء ونعود.
2: شايفين هاي العلبة البلاستيكية؟ هاي مش علبة عادية، وببالغش لو قلت لكم انها الاقرب علي. عاشت معي سنين لما تغربت لدراستي الجامعية، حفظت لي اكل امي وخففت عني همي بمسيرتي التعليمية. لليوم بحط فيها اكلي لما بطلع على الوردية، لو بكت مسائية او حتى صباحية. هاي العلبة شاهدة على معاناة جسمانية وعقلية، ومع كلها ظلت صامدة وقوية. اكلت منها بالسيارة، بساحة المستشفى، وانا واقف او قاعد، وكثير مرات الشرطة لما نادوني تعال بسرعة في حالة طارئة انسانية، مع اني بكيت ارجع لها انسان ثاني وما اكمل اكل منها. ما انتم عارفين تبكى وقتها النفسية، بس ظلت تحن علي. فجأة بتطلع لك أصوات بربرية بدها تكتمنا وتصنف لغتنا ما تنحكي إلا بسرية، ولك لغتي هويتي. شفت عاكل بتخلى عن الهوية؟ بدي أقولك آسف يا علبتي على كل اللامجية اللي انتقدت أبجدية صاحبك وشافتها علي رغم رسالتنا المثالية.
1: إذن كان هذا صوت الممرض وصانع المحتوى محمود سعيد فطيبي. صباح الخير محمود.
3: يا هلا، صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
1: أولا يعطيك ألف عافية، أنت ممرض تعمل داخل مركز طبي، وهذا العمل يقوم على الثقة والتنسيق بين طواقم متعددة، وكذلك أنت صانع محتوى في موضوع الأكل والطعام، وأنا بنصح كل من يستمع إلينا أنه يتابعك لأنه ما شاء الله عم تعمل محتوى جميل جدا. محمود، موضوع العلبة كان لافت جدا، احكي لنا هيك عن هذه الفكرة.
3: أول شيء شكرا، والله يعافيك ويبارك فيك يا رب. صحيح أنه بجوز الناس يعني متعودة تشوف محمود كصانع محتوى في عالم الأكل، وهي الفيديوهات اللي متعودين هم يشوفوها. دائما تعرف متعود أني أقدم وصفات وأكلات، وهذا الشيء اللي أنا بحبه، وهذا جزء كبير مني. بس بالنهاية قبل ما أبقى صانع محتوى أنا إنسان عنده هوية، وأنا ابن هذا المجتمع. لما في موضوع اللي بالنسبة لي هو مهم جدا أني أحكي فيه وبمس شريحة كبيرة من الناس، شفت أنه في حاجة أحكي عن هذا الموضوع، فليش ما أستخدم هاي المنصة وأستغل المساحة اللي أنا بنيتها على مدار هاي السنين. فبالنسبة لي كصانع محتوى هاي مسؤولية، مسؤولية المنصة، لأنه المنصة اللي بنيتها مع الناس اللي وثقت فيه وتابعتني، إذا ما قدرت تستعملها صح لما الموضوع بخصني بخصهم، فشو قيمة هاي المنصة أصلا؟
1: جميل.
3: الهدف من الفيديو أنه أنا جبت علبة بلاستيكية عادية اللي هي بالنسبة إلي بتعني كتير، ومش بس حتى الطواقم الطبية، كل شخص تغرب وتعلم وأبعد عن

0: عن أهله، عارف منيح شو هاي العلبة. الهدف من الفيديو طبعا واضح انه العلبة البلاستيكية هي مش مجرد علبة، هي شاهدة على تعب ومعاناة سنين. زي ما تقول حبيت انه يبقى زي حوار بينه وبين هاي العلبة،
1: على وكأنها عين ثالث شاهدي على هذه المسيرة، وكذلك شاهدي على موقف عنصري لربما يتعرض له اي شخص بناء على لغته. ومحمود يعني كيف ذكرنا انت معروف اساسا بمحتوى الطعام والطبخ، مش بالمحتوى السياسي ولا بالمحتوى الحقوقي. وإلى أي مدى برأيك هذا الموضوع وهي المفارقة إن صحت تسميتها منحت هذه الشهادة اللي تحدثت عنها في هذا الفيديو مصداقية مختلفة، لأنه أجت من شخص ما بيبني صفحته على المواجهة وإنما على أمور اللي هي أقرب للمتلقي وللمتابع؟
0: شوف بالنسبة لي في بعيدا هسا عن السياسي، في مواضيع اللي احنا ما بنقدر نسكت عنها ابدا. يعني في بالنسبة للإشي الضج اللي صاير بالفترة الأخيرة، صحيح مسلطة على الطواقم الطبية، بس إذا بتفتشر فيها هي نوعا ما مسلطة علينا جميعا. قاعدين بيحاولوا يبينوا وكأنه في مشكلة مع اللغة العربية. احنا كطواقم طبية وكمجتمع اجمع مش لازم نقعد نبرر هذا الاشي، ولا حتى انه نعطيهم مجال يحكوا بالموضوع اصلا. يعني اذا بلش الاشي بانه ما تحكيش عربي، وشو بيقول لك لازم نقيم اللافتات العربية من المؤسسات الحكومية ونقيمها من الشوارع
1: وابعد من هيك، بدناش عرب في اي مكان اخر.
0: يعني فاحنا يعني الاشياء اللي بنقولها والفيديوهات اللي بنقدمها هي واضحه انه في خطوط حمراء اللي مش لازم نسمح انه تمر مرور الكرام.
1: واليوم محمود وما بحكي فقط على موجة التحريض وما إلى ذلك، بحكي عموما عن كل قضايانا كمجتمع بين عنف وجريمة وبين كل الآفات التي نتعرض لها. شو الهدف الأساسي والرؤية إلك كصانع محتوى إنه تطرح هاي القضايا في الصفحات حتى لو كان صاحبها مش متخصص في القضايا الاجتماعية أو في الإعلام وما إلى ذلك؟ شو الأهمية لهيك نشر؟
0: الإشي مهم جدا. يعني زي ما قلت لك قبل، بالنسبة لي أنا ابن هذا المجتمع قبل ما أبقى صانع محتوى. فهذا المجتمع الناس اللي متابعتني هي أغلبها إذا مش كلها من المجتمع اللي أنا عايش فيه. فإذا ما طرحت هاي القضايا، إذا ما استغلت المنصة بالشكل الإيجابي على أني أطرح وأسلط الضوء على القضايا اللي قاعد نمر فيها مجتمعنا، فشو فائدة المنصة؟ هو يعني المنصات بس للأكل وللضحك، وين رحت وين جيت وشوفوني شو اللي فيه. في قضايا هون مهمة، في أشياء خطوط حمراء اللي ما بقدر إني أسكت عنها.
1: صحيح.
0: يعني من فترة بلش الإشي، يعني إذا أنت ذاكر إنه بلش الإشي مثلا شفنا قبل أسبوعين أو ثلاث بلش الإشي في محل ملابس في منطقة الشمال، بعدها صحيح. صار في صيدلية والإشي قاعد بتطور.
1: صحيح، محل ملابس كاسترو في منطقة العفولي، وإحنا حكينا عن هذا الموضوع بشكل واضح كذا.
0: يعني شوف الإشي وين بلش وين وصل. يعني بنهاية الأمر ضايل بس يمحو اللغة من الهوية وخلص، يعني خلص إنه ما يعترفوا فيها. فاللي إحنا بدنا نقوله إنه بالنهاية هاي لغتنا، وبالنهاية هاي لغة أجدادنا وأهالينا، ويعني
1: وبالنهاية هاي مسؤولياتنا كذلك كأفراد، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام أو حتى في المظاهر المختلفة في الشارع وفي العمل، أن نثبت وأن نعزز هويتنا عبر كل الوسائل المتاحة وفق ما يسمح لنا أو وفق القانون أو وفق ما يدور حتى من المنطق. محمود بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث، وأشكرك على هذا المحتوى اللي بتقدمه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا
1: محمود سعيد فطيمي، ممرض وصانع محتوى، شكرا جزيلا لك. جمعة مباركة، إلى اللقاء.
0: جمعة مباركة إن شاء الله.
1: فاصل ونعود.

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوي متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شلخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: نعود إلى

0: من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية تتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
7: ميلوتال طبيعي نحبه.
8: فاينل سيل في فاكس هوم،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
10: طايرين ومبسوطين،
11: ممنونين وفخورين،
12: ما انتو منا وهات أصلا،
10: وهات أصلا منكو فيكو.
13: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
14: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي، دكان المستورد بالناصرة.
15: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
16: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
17: 45 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. مؤتمر أدونيس الثقافي في شفا عمر مع محاولة أن يكون مساحة تعارف وتشبيك ضمن مشروع أوسع لبناء مجتمع ثقافي رقمي وسوق للأعمال المستقلة. معنا مؤسس المشروع فهد عبود. صباح الخير.
18: صباح النور.
17: أهلا بك أستاذ فهد، يعني حدثنا عن المتجر وعن المؤتمر.
18: اولا صباح الخير اخ محمد، صباح الخير لكل المستمعين. شكرا لك على الاتصال وعلى على الاضاءه الاعلاميه، مهم جدا طبعا،
17: هذا واجبنا.
18: تسلم لي. مبدئيا هيك باختصار، مشروع مجر أدونيس

0: بلش قبل حوالي 7-8 سنين لما فهمت انه في نقطه صعبه عندنا بالمجتمع اللي تسويق الادب الفلسطيني المستقل انه كمان فلسطيني محلي وكمان مستقل وكمان ادب فثلاث شغلات صعبه مع بعض ف كمان انتاج وكمان تسويق صعب فقلت انه في عندي امكانيتين الامكانيه الاولى هي انه هيك اقعد ابكي على الوضع الامكانيه الثانيه زي كل رائد اعمال قول تمام هون في عندي فرصه معينه بقدر اعمل شيء معين لاحسن الموضوع فانا قررت اني اكون هذا الشخص المجنون اللي اجي اشوف شو عن جد التحديات الموجوده شو عن جد الفرص الموجوده وشو بقدر اعمل عشان احسن من هاي من هذا الجانب.
1: عظيم. ووصفت المؤتمر بانه مساحه للتعارف للتشبيك. كيف ستمنع فهد ان يكون لقاء جميل ولطيف وحلو وينتهي بانتهاء اليوم؟
0: مبدئيا هيك احنا دعينا الكتاب اللي يرضوا عن الكتاب والكتب تبعتهم برضو في يكون في كتب للبيع برضو في اشخاص يعني مهتمين بمجال الادب طبعا كمان القراء كمان الكتاب كمان المثقفين والفاعلين بمجال الثقافه اللي عم يسمونا مدعوين رح يكون بيشوفوا عنا بشغف على الساعه الخامسه فوجود اشخاص مهتمين بموضوع واحد بمساحة واحدة هو كافي انه يخلق شغلات جميلة بالإضافة للتنظيم وللأشخاص الموجودين وكل هاي الشغلات بفكر هي عامل مهم وهذا هو هدفنا بالآخر هدفنا هو نحن نيجي نبني مجتمع ثقافي لأن أنا شخصيا بآمن أنه اقتصاد قوي مع مجتمع اللي هو مثقف نوعا ما بيخلق عنا مجتمع آمن
1: صحيح
0: احنا بدنا أن احنا نحقق هذا المجتمع الآمن الخالي من العنف والجريمة احنا بدنا نيجي نعمل هذا التمكين الاقتصادي وأيضا كمان تعزيز الثقافي فإحنا بنيجي بنقدر عن جد نعمل تمكين اقتصادي للقطاع الثقافي كمان البنتج وكمان اللي بتستهلك وكمان ديت احنا بدون اي تردد يعني احنا عن جد قادرين انه نعمل مجتمع امن.
1: عظيم جدا. برنامج اللقاء يجمع ادب الاطفال الروايه الشعر الخواطر مع عدد طبعا من الكتاب لهم من التحيه والاحترام. كيف اخترتم الاسماء والاجناس الادبيه فهد؟
0: الاختيار ما كانش سهل بداية الفكرة كانت أنا بدي أجي أعمل بدي أنوع حسب الاهتمامات أو الأعمار عشان يكون في تغطية لأكبر عدد ممكن من الأنواع مش بس نوع واحد وبما انه البرنامج هو مش مره واحده انما مشروع اللي هو مستدام احنا اليوم مبلشين مش في عمان ان شاء الله بس احنا مكملين.
1: عظيم. هذا كان سؤالي القادم لك.
0: عن رام الله قلت انه تمام انا مش هختار بس شخص واحد انا بدي اختار عشرات الاشخاص كل مرة أديب معين أو كاتب معين اللي أنا بدي أجي أستضيفه اليوم إحنا مبلشين بأربعة المرة الجاي ممكن 5-6 بعدين 10-12 يعني نكبر شوي الاشي مستدام
1: عظيم
0: مش انه عشوائي انما مدروس.
1: عظيم جدا. وموضوع الاستدامة والاستمرارية امر في غاية الاهمية وحدثتني كذلك عن العمل على تطبيق مجتمع ثقافي رقمي وموقع سوق الكتروني يضم كتاب مستقلين ودور نشر سنتحدث عن هذا السياق في مناسبة اخرى ولكن اليوم مرة اخرى نجدد الدعوة عند الخامسة كما فهمت منك فهد في مساحة شغف في شفا عمر صحيح؟ شكرا جزيلا لك فهد عبود مؤسس متجر أدونيس يعطيك ألف عافية وبالنجاح دائما. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ومن شفا عمر إلى حورة ومسابقة عقاب في حورة التي تأخذ مدخلا مختلفا ربط دقة اللغة بفهم المعنى وجمال البيان القرآني معنا المعلمة إخلاص الخواطري معلمة لغة عربية ومنظمة عقاب حورة. السلام عليكم أستاذة إخلاص.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك أخي محمد.
1: أهلا بك. حدثينا عن هذا المشروع.
2: أولا يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن فعالية عزيزة على قلبي وهي

0: عقاد حورة. عقاد حورة هي فعالية ثقافية مجتمعية فكرتها أن نجعل من اللغة العربية مساحة للقاء والإبداع، أن نكتشف المواهب، وأيضا نشجع أبناءنا على الاقتراب من لغتهم والاعتزاز بها، لا بوصفها مادة دراسية فحسب، وإنما بوصفها جزءا من هويتنا وذاكرتنا وجمالنا.
1: الجمهور المستهدف في هذه المسابقة طلاب مدارس، جامعات، معلمين، ولا مفتوح على كل محب للغة؟
0: لا، كان المجال مفتوح للجميع، مساحة حرة. كان هذا الموسم مختلف، انتقلنا من الشعر والأدب إلى رحاب القرآن الكريم من خلال مسابقة إعراب سورة النبأ تحت عنوان جمال البيان في إعراب القرآن.
1: الله، جميل جميل. طب إذا تعددت الأوجه العربية في آية واحدة، بما أنه اعتمدتم 4 مراجع مختلفة كما أفهم أستاذ إخلاص، إذا تعددت طب الأوجه العربية، هل تقبل الإجابة المعللة لو خالفت الوجه الأشهر، ولا كيف المعايير للجنة التحكيم؟
0: معايير لجنة التحكيم كانت على 3 مراحل. مرحلة بسيطة يجتاز المشارك مرحلتين، ومن ثم المرحلة الأخيرة أمام لجنة التحكيم.
1: جميل. طيب يعني كيف استعد المشاركون للمسابقة؟ في كان لقاءات مثلا، مواد تدريبية؟ هل تتحول الأخطاء الشائعة التي تظهر السبت إلى مادة تعليمية لاحقة؟ بعبارة أخرى، كيف تصبح المسابقة مسار تعلم مش اختبار بنتهي بإعلان الفائزين وبس؟
0: صحيح، كان التدرب يعني شخصي، نحن أعطيناهم المراجع وتواصلنا معهم من خلال مجموعة، فتركنا لهم حرية الدراسة على علم أنهم أيضا يعني كلهم يحملون شغف للحب للغة العربية.
1: وإذا تحدثنا عن القيمة الثقافية المجتمعية التي تودون غرزها من خلال إقامة مشاريع من هذا القبيل أستاذ إخلاص؟
0: صحيح، نحن نتحدث الآن عن الاستمرارية، هي جزء أساسي من رؤيتنا. عقاد حورة ليست وليدة هذا الموسم، بل هي امتداد ل4 سنوات مضت كانت تهتم بالأدب والشعر. ما أسعدنا كثيرا في هذا الموسم أن نرى مشاركين من مختلف أنحاء البلاد، بل مشاركين من شمالها، سيقطعون ساعات من السفر ليكونوا معنا. عندها نشعر أن عقاد حققت شيئا أكبر من المسابقة، فلقد جمعتنا العربية وجمعنا القرآن الكريم. أهمية هذه الفعالية أن نجتمع حول الكلمة العربية ونمنحها ما يستحق من حضور واحتفاء.
1: جميل، يعني أفهم من حضرتك أن المشاركين لم يقتصروا على منطقة النقب فحسب؟
0: نعم.
1: طيب يعني هل يستطيع الجمهور متابعة المنافسة مثلا؟ رح يكون في بث أو من يستطيع الحضور إلى القاعة؟ كيف الإشي رح يكون؟
0: صحيح، طبعا دعوة عامة للجميع، فليستطيع أن أتوجه لك بالشكر الصحفي محمد محميد، ولعل من هذه المساحة أن أدعوك وأدعو كل مستمع يرى في العربية مسار لدربه أن يكون معنا غدا. نلتقي في مركز الشباب حورة 11:00 صباحا، فأهلا وسهلا بكم جميعا، يعني الدعوة عامة ومتاحة للجميع.
1: ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وبوركت الجهود. شكرا لك على هذه الدعوة التي أقدرها عاليا. الأستاذة إخلاص الخواطرة، معلمة لغة عربية ومنظمة عكاظ حورة، يعطيكم ألف عافية. وأنا بالمناسبة أعتقد أني كنت حاضرا كضيف في عدد السنة النسخة العام الماضي على ما أذكر، وأتشرف بأن أكون مرة أخرى لربما في نسخ قادمة. شكرا جزيلا لك يا أستاذة إخلاص.
0: شكرا،
1: يعطيكم ألف عافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ماشي على الموج يعني نصار، صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، إليك ولجميع المستمعين.
1: ملان أمواج هذا الأسبوع
2: جدا محمد، بس بدنا نبلش بمحليا. أشياء صارت عنا في البلاد، أهم موضوع وأكثر موضوع أخذ مساحة على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان في الشارع بين الناس، اللي هو موجة التحريض اللي تعرضت لها الطواقم الطبية العربية في المستشفيات، وتحديدا في مستشفى رمبم. القضية بدأت بعد بوست منشور نشره شقيق أحد الجنود الإسرائيليين اللي بتعالجوا في رمبم، وادعى فيه أنه شقيقه تعرض لمعاملة مسيئة. بعدها صار في حملة دعم للطواقم الطبية العربية اللي اليوم بتشكل جزء كبير وعظيم جدا من الطواقم الطبية في البلاد. وبدنا نسمع مع بعض. طبعا مشكور محمد، كان في مبادرة بجمع شخصيات من مختلف التخصصات والمجالات لدعم الطواقم الطبية العربية بجملة واحدة، واللي أكيد عملت الهني منيح، وهذا اللي شفناه من خلال تعليقاتهم كمان على الفيديو، فرح نسمع جزء من دول بعد إذنك.
3: نفتخر فيكم، نحطكم على راسنا، الله يعطيكم مليون عافية.
4: فخورين فيكم، يعطيكم العافية.
5: فخورين فيكم، يعطيكم العافية.
6: أنتم قلب شعبنا النابض.

0: من أبرزهم كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وطبعا نوادي عالمية أخرى منها برشلونة وريال مدريد ومنتخبات كمان عزته بشكل رسمي ببوستات رسمية. ولكن في بوست يلي نشره لوداع والده اللي أثار الجدل بين مشجعين ومحبينه في العالم، خلينا نسمع جزء من بلال حداد يلي علق على تلميح ليونيل ميسي للاعتزال بعد وفاة والده من خلال هذا المنشور. والده عفوا،
1: دخيلك يا أسطورة تخوفنا، دخيلك يا أسطورة لا تخوفنا، امحك بوست يا ميسي دخيلك احسن ما هلا يصير معنا هلا جلطات وسكتت قلبي من ورا هالبوست، دخيلك يا أسطورة تخوفنا انت كرة القدم بحد ذاتها يا جماعة.
2: يعني بلال حداد دائما هيك مثير للاهتمام كيف بيحكي بهذه الطريقة. عارين نصار، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وكنا نود أن نتحدث عن زفاف جورجينا وكريستيانو أو كريستيانو وجورجينا، ولكن الوقت لاحق. شكرا جزيلا عارين نصار.
0: شكرا محمد، يعطيك
2: العافية. وبهذا وصلنا إلى ختام برنامج اليوم السادس، أشكركم المستمعين والمستمعات الكرام على حسن المتابعة والاستماع. السلام.

0: نوتال طبيعي نحبه.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: سنين. شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، جريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أطلقت لجنة المزارعين في مدينة الطيب حملة توعوية وتحذير من مخططات قالت إنها تهدد بمصادرة أراض في السهل الغربي للمدينة، محذرة من تداعياتها على مستقبل المدينة وأراضيها الزراعية. وأوضحت اللجنة أن المشاريع المخططة لها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة السكن وتضر بالأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، فضلا عن مخاطر بيئية ومرورية في حال إقامة مكابل النفايات الصلبة في المنطقة واستقبال نحو 1500 شاحنة يوميا. وبدأت الحملة بتعليق لافتات في عدد من أنحاء المدينة على أن تتبعها خطوات احتجاجية وتوعوية أخرى بحسب بيان صادر عن اللجنة المسؤولة عن الحملة. أعلنت الشرطة الليلة الماضية العثور على شابة في العشرينيات من عمرها في منطقة الخليل بعد ساعات من ورود بلاغ يفيد باقتيادها بالقوة من قبل أفراد من عائلتها من منطقة مركز البلاد. وأفادت الأنباء بأن الشابة تقيم في ملجأ خاص في منطقة المركز، وورد بلاغ خلال ساعات المساء يفيد بأن أفرادا من عائلتها اصطحبوها بسيارتهم. وأضافت الشرطة أن معلومات جمعت خلال عمليات ميدانية واستخباراتية عززت الاشتباه بوجود المعنيين داخل مدينة الخليل، لتتمكن القوات من العثور على العائلة واحتجاز الضالعين بالحادثة للتحقيق. يعتزم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر زيارة إسرائيل الأسبوع

المقبل للقاء مسؤولين ولبحث الأوضاع في قطاع غزة ولتقدم باتجاه تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية تأكيدها أن هذه الزيارة تهدف إلى تحريك عملية تنفيذ الاتفاق الذي يشمل نزع سلاح الفصائل وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع. ويجري كوشنر زيارة للقاهرة للقاء الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن المستوطنين في الضفة الغربية ليسوا المشكلة، بل مجموعة صغيرة من غير المستوطنين هي التي تثير الفوضى في الضفة الغربية وتتسبب بأذى الفلسطينيين. جاء تصريحات هاكابي على موقع إكس بعد ساعات من تغريدة أخرى وصف فيها المستوطنين الذين يحاصرون منزلا في قرية قصرى ويثيرون الشغب بالإرهابيين الإسرائيليين. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنيت أن الولايات المتحدة ستفرض على إيران إجراءات غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف باسنيت أن الإجراءات ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار المفروض في مضيق هرمز، ويمنع دخول أي شيء أو خروجه من الموانئ الإيرانية. قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إن ناقلتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز يوم أمس، محملة إيران المسؤولية عن الهجوم. يعد هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف ناقلات تابعة لأدنوك خلال أسبوع، فيما أشارت أنباء إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أذى. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يكون الجو صيفيا حارا خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يكون الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
6: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: حفلات الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: يلا
4: حملة
3: بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
9: ميلوتال طبيعي نحبه.
10: فاينل سيل في فاكس هوم،
11: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
12: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
13: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
14: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
15: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
16: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت احيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الاصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.
17: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
18: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
19: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
20: صباح الخير من قرية المشهد.
19: أحلى صباح من

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعده.

0: وتال طبيعي نحبه.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: صباح الخير من مجد الشمس.
8: صباح الخير من كفر برة.
9: صباح الخير من قرية نحف.
10: صباح الخير من مدينة سخنين.
11: صباح الخير من مدينة شف عمر.
12: صباح الخير من مدينة طمرة.
13: يا صباح الخير من أهل يركا.
14: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
15: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

0: و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل، ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أوعز وزير الأمن الإيطالي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية بعد أن يجرد الجيش الإسرائيلي من صلاحياته في هذا الشأن. وجاء التوجيه عقب جلسة أمنية شارك فيها رئيس الأركان يلزمير وعدد من كبار الضباط على أن تعد الخطة بالتنسيق بين الجيش والشرطة والجهات ذات الصلة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيطالي فتح تحقيق داخلي موسع في طريقة تعامل قواته مع الأحداث في قرية قصرى قرب نابلس، بما يشمل التأخر في إخلاء البورة الاستيطانية وعودة المستوطنين إليها، وقرار مطالبة عائلة فلسطينية بمغادرة منازلها قبل السماح لها بالعودة. ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس الأركان يلزمير في ظل انتقادات محلية ودولية لطريقة إدارة الأحداث. هذا وعاد مستوطنون إقامة الخيمة التي كانت قد أزيلت سابقا في منطقة قصرى قبل أن تعلن مصادر عسكرية إيطالية تفكيكها مرة أخرى. يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في المنطقة والخلاف بشأن البؤر الاستيطانية التي أقيمت خلال الأيام الأخيرة. اعتقلت القوات الإيطالية عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم فتى في 14 من عمره من إحدى بلدات جنوب غرب الخليل، كما اعتقل 4 فلسطينيين في نابلس وآخر في طولكرم، فيما احتجز صحفي في بلدة بلعة وأخضع للتحقيق الميداني. وهجم مستوطنون في موازاة ذلك منازل فلسطينية في منطقة لبوير شرق الخليل بالحجارة، وأطلقت النيران باتجاه بعض المنازل قبل أن تقتحم القوات الإيطالية المنطقة وتحتجز عددا من الأهالي لساعات. أفاد مسؤول أمريكي بأن زيارة محتملة لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى إسرائيل لا تزال قيد البحث، وقال إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على النتيجة المرجوة في غزة، فيما أفاد التقارير بأن كوشنر قد يتوجه كذلك إلى القاهرة للقاء ممثلي مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة.

في ملف وقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإيصالي اغتيال بسام محمد مشتهى في غارة نفذت شمال قطاع غزة في 30 تموز الماضي، وقال إنه كان قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. وأضاف الجيش الإيصالي أن مشتهى شارك في عمليات 7 أكتوبر وفي احتجاز عدد من الإيصاليين خلال الحرب وفق رواية الجيش. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تستعد لفرض إجراءات اقتصادية جديدة خلال الأسبوع المقبل، واصفا إياها بأنها غير مسبوقة في سياق عزل إيران اقتصاديا. ولم يكشف بيسنت عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات. عثرت الشرطة خلال نشاط مشترك بين شرطة رهط والحرس الوطني ما يعرف على بندقية من نوع M16 وذخيرة ومخزن مسدس مخبأ داخل صندوق رمل في روضة أطفال. وقالت الشرطة إن الضبط جاء ضمن عملية أطلقت عليها اسم شبكة حديد في إطار مكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية. ألقت الشرطة الإيصالية بالتعاون مع قوات الجيش الإيصالي القبض على عدد من سكان الجنوب للاشتباه باختطاف شابة في العشريات من أفراد عائلتهم ونقلها بالقوة من نزل في وسط البلاد إلى مدينة الخليل. وقالت الشرطة إن القوات تمكنت من رصد المركبة واعتراضها قرب الخليل وتخليص الشابة، فيما نقل المشتبه بهم إلى التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية. شهد مطار بن غوريون صباح اليوم تأخيرات واضطرابات في حركة الرحلات بسبب ضغط كبير على عمليات تحميل الأمتعة وتفريغها، ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات وانتظار مسافرين لفترات طويلة لاستلام حقائبهم. ونفت سلطة المطارات وجود إضراب، موضحة أن نحو 90 رحلة جرى التعامل معها خلال 3 ساعات فقط في صباح يشهد حركة تقارب 90,000 مسافر، مؤكدة أن الطواقم تواصل العمل لمعالجة للزحام والتأخيرات. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا حارا خلال ساعات النهار، أما خلال المساء والليل يكون الجو لطيفا ومعتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا. تقريبا دقيقة. صفن. تستخدم كلمة صفن بشكل شائع في اللهجات العامية، وتعني التفكير العميق أو التأمل في شيء ما دون التحدث، فيقال كان صافٍ، أي كان جالساً يفكر بعمق ويغرق في التأمل. وأصل هذه الكلمة فصيح، فكلمة صفنة تعني الوقوف أو التوقف، ويقال صفنت الفرس، أي قامت على ثلاث وطرف حافر الرابعة استعداداً للانطلاق. والصافنات هي الخيل المستعدة للانطلاق. وفي القرآن الكريم نجد الآية إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ويقول الناس إن فلاناً أخذته الصفنة، كأنه صافن إذ يبدو وكأنه مستعد للانطلاق لأمر ما، وذلك أن الصافن لا يأتي بأية حركة خلال فترة صفونه. وهنا يأتي وجه الشبه مع استخدام الكلمة في العامية بمعنى الجلوس والتفكير بعمق وتأمل.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات

0: المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم.

0: أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الاطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده الله، ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
1: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة لوجي في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الشاي الكبير، بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: طبيعي نحبه.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: اضحط واربح، اضحط واربح.
5: حملة اكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أوعز وزير الأمن الإيطالي إسرائيل كاتس للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإيطالية بعد أن يجرد الجيش الإيطالي من صلاحياته في هذا الشأن. وجاء التوجيه عقب جلسة أمنية شارك فيها رئيس الأركان الزمير وعدد من كبار الضباط على أن تعد الخطة بالتنسيق بين الجيش والشرطة والجهات ذات الصلة. إلى ذلك أعلن الجيش الإيطالي فتح تحقيق داخلي موسع في طريقة تعامل قواته مع الأحداث في قرية قصر قرب نابلس، بما يشمل التأخر في إخلاء البؤرة الاستيطانية وعودة المستوطنين إليها، وقرار مطالبة عائلات فلسطينية بمغادرة منازلها قبل السماح لها بالعودة. ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس الأركان الزمير في ظل انتقادات محلية ودولية لطريقة إدارة الأحداث. هذا وعد مستوطنون إقامة الخيمة التي كانت قد أزيلت سابقا في منطقة قصرة قبل أن تعلن مصادر عسكرية إيطالية تفكيكها مرة أخرى. اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم طفل في 14 من عمره من أحدى بلدات جنوب غرب الخليل، فيما اعتقل 4 فلسطينيين في نابلس وآخر في طول كرم، فيما احتجز صحفي في بلدة بلعة وأخضع للتحقيق الميداني. وهاجم مستوطنون في موازاة ذلك منازل فلسطينية في منطقة لبويري شرق الخليل بالحجارة، وأطلقت النار باتجاه بعض المنازل قبل أن تقتحم القوات الإيطالية المنطقة وتحتجز عددا من الأهالي لساعات. أفاد مسؤول أمريكي بأن زيارة محتملة لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل لا تزال قيد البحث، وقال إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على النتيجة المرجوة في غزة، فيما أفادت التقارير بأن كوشنر قد يتوجه كذلك إلى القاهرة للقاء ممثلي مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة في ملف وقف إطلاق النار في غزة. أعلن الجيش الإيطالي اغتيال بسام محمد مشتهى في غارة نفذت شمالية قطاع غزة في 30 من تموز الماضي. وقال الجيش الإيطالي أن مشتهى كان قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، وأضاف أنه شارك في عمليات 7 من أكتوبر وفي احتجاز عدد من الإيطاليين خلال الحرب وفق رواية الجيش. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن إجراءات جديدة ضد إيران.

وصفها بأنها ستكون من بين أشد إجراءات العزل الاقتصادي التي شهدها العالم. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الضغوط الأمريكية على طهران. عثرت الشرطة خلال نشاط مشترك بين شرطة رهط وما يعرف بالحرس الوطني على بندقية من نوع M16 وذخيرة ومخزن مسدس مخبأ داخل صندوق رمل في روضة أطفال في المدينة. وقالت الشرطة إن الضبط جاء ضمن عملية أطلقت عليها اسم شبكة حديد في إطار مكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية. قالت الشرطة إنها ضبطت مئات آلاف الشواقل نقدا خلال عملية استباقية نفذتها في مدينة عكا. جاء ذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهات جرائم اقتصادية وغسل أموال. وقالت الشرطة إن الأموال صودرت لاستكمال فحص مصدرها. ألقت الشرطة بالتعاون مع قوات الجيش الإيطالية القبض على عدد من سكان الجنوب للاشتباه باختطاف شابة في العشرينيات من أفراد عائلتهم ونقلها بالقوة من نزل في وسط البلاد إلى مدينة الخليل. وقالت الشرطة إن القوات تمكنت من رصد المركبة واعتراضها قرب الخليل وتخليص الشابة، فيما نقل المشتبه بهم إلى التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية. شهد مطار اللد الدولي بن غوريون صباح اليوم تأخيرات واضطرابات في حركة الرحلات بسبب ضغط كبير على عمليات تحميل الأمتعة وتفريغها، ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات وانتظار مسافرين لفترات طويلة لاستلام حقائبهم. ونفت من جانبها سلطة المطارات وجود إضراب، موضحة أن نحو 90 رحلة جرى التعامل معها خلال 3 ساعات فقط في صباح شهد حركة تقارب 90,000 مسافر، مؤكدة أن الطواقم تواصل العمل لمعالجة الازدحام والتأخير. أعلن الجيش الإيطالي إجراء مناورة عسكرية صباح اليوم في مقر هيئة الأركان في منطقة الكرياء في تل أبيب، تتخللها حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات. وأوضح الجيش الإيطالي أن المناورة مخطط لها مسبقا ضمن برنامج تدريبات للعام الحالي ولا ترتبط بحدث أمني. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا حارا خلال ساعات النهار، أما خلال المساء والليل فيكون الجو لطيفا ومعتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. مئات العائلات تواجه في البلاد ظروف اجتماعية وأسرية بإمكاننا نوصفها بأنها معقدة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى اتخاذ قرار بإخراج الأطفال من بيوت وعمليا نقل إلى أطر بديلة لتضمن رعاية وحماية. في ظل النقص المتواصل في العائلات الحاضنة وبشكل خاص في المجتمع العربي، يبقى عدد من الأطفال في انتظار هذا الإطار العائلي الدافئ الآمن والمستقر. في هذا العدد من برنامج المختص المفيد نسلط الضوء على ملف العائلات الحاضنة ونناقش واقعه وأهميته في المجتمع العربي. على كرسي المختص تجلس حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة بمديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. أهلا وسهلا فيك حنان.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك. يعني اليوم هيك حلقتنا بنقدر نقول بالعنوان العريض تتطرق لملف جدا إنساني، ورح نسمع منك كتير تفاصيل حول مفهوم العائلات الحاضنة. ومن هذا الباب بحب أنه أبلش، كيف اليوم بتعرفوا العائلات الحاضنة حنان وطبيعة دورها في حياة الطفل؟
1: طبعا العائلات الحاضنة هذه خدمة بيوفرها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، وبتعمل بموجب قانون العائلات الحاضنة من سنة 2016 اللي انسن بهدف تنظيم تواجد ومعيشة الأطفال دون سن 18 في بيوت وفي عائلات غير عائلاتهن الأساسية لظروف قاهرة خارج عن سيطرتهن، بسبب حالات كانوا أطفال موجودين في بيوت غير بيوتهن، أقارب معارف، وهن بدون ما يكون في تنظيم.

0: قانوني للموضوع. أجت هذا الخدمة لحتى تعطي بديل للأطفال للأسف الشديد اللي بيعيشوا ظروف صعبة قاهرة. اضطروا جهات المختصة المخولة وإلهن صلاحية يتخذوا هذا القرار إنه يطلعوهن من بيوتهن وينقلوهن على بيت ثاني دافئ بديل يعطيهن البيئة الآمنة والمستقرة والدافئة والحب اللازم لحتى ينمو بشكل سليم. والعائلات الحاضنة باسمها هي أولا يعني لغويا حدا احتضن طفل اللي بيعطيه الرعاية اللازمة لإله على عدة جوانب، إن كان عاطفية جسدية تعليمية نفسية وإرشاد زي كل طفل ثاني ما بحاجة لعائلة اللي هي تحتضنه وترعاه وتنمو وترعاه لنمو اللي هو سليم ومتناسب لاحتياجاته المختلفة. فدور العائلة الحاضنة هون هي إنها تعطي فعلا بيت، تفتح قلبها وبيتها لهذا الطفل اللي بمرق ظروف صعبة تعطي بيئة مستقرة آمنة خالية أو خلينا نقول قدر الإمكان سليمة مع مرافقة من جهات مختصة مهنية اللي تعطيهن كل الآليات والأدوات اللي هي تمكنهن من هذا
1: الدور. هيك في هاي النبذة والإجابة كمان أعطتيني كتير خلينا نقول محاور اللي لازم نطرحها ويمكن بدورنا هيك نوضحها لجمهور مستمعاتنا ومستمعينا. بفكر حنان إنه بعد لليوم في لبس أو عدم فهم ما بين هيك الفرق ما بين العائلة الحاضني أو مسار التبني، وبالمجتمع العربي كمان مهم أنه نوضح الفرق ما بين المسارين. شو بنقدر نحكي عن هذا الجانب؟
0: صحيح، هي نقطة كثير جوهرية في هذا الباب. في خلط وفي لبس فعلا في مجتمعنا بسبب أنه أولا هي مصطلحات اللي هي مش كثير مألوفة، كمان أنه هي في الجانب الديني بيدخل في الموضوع. الفرق بين التبني والعائلات الحاضني في فرق واحد جوهري اللي هو عمليا العائلة الحاضني هي خدمة محدودة في الزمن. هي مش الطفل بنتقل لهذه العائلة لفترة زمنية محدودة مؤقتة لحتى يتم إعادة تأهيل أهله البيولوجيين ويقدر يستعيدوا. طبعا ممكن هذه الخدمة تدوم سنوات، في أطفال دخلوا من الولادة وظلوا لجيل 18 بسبب أنه كان في صعوبات في إعادة تأهيل الأهل، ولكن هي خدمة اللي هي محدودة تعطي البديل فعلا مؤقت للطفل لحتى يمرق فترات
1: يعني
0: ومراحل عمرية.
1: في العائلة الحاضنة يتم إخراج الطفل لفترة مؤقتي، ممكن ما بنعرف بالضبط شو حدوده أو وينته، ولكن من المفترض أنه يعود بمرحلة ما لعائلته
0: لما تستعيد قدراتها وإمكانيتها أنها ترعى الطفل كاللازم. والتبني طبعا اللي هو في جهة مسؤولة مختصة في وزارة الرفاه مختلفة عن العائلات الحاضنة اللي بتدير كل هذا الملف. طبعا التبني هو أكثر اللي بنتقله بشكل دائم لعائلة ثانية، وإحنا في الجانب الديني هون عنا أحيانا خلط، وممكن هذا الإشي يكون عائق أنه عائلات تتخذ هذا القرار. وهون احنا بنحدد وكثير بنشدد على الموضوع الفرق انه العائلات الحاضنة حتى دينيا، وانا ما بخوض بهذا الجانب لاني مش مخولة، ولكن في حديث عملته مع الشيخ رائد بدير اللي هو مدير رئيس دائرة دار الافتاء المحلية، حكى انه كل موضوع العائلات الحاضنة هي فكرة إلها نموذج اولي في ديننا الاسلامي اللي هي الكفالة. والكفالة هون مش بس ليتيم، لكل مستضعف بحاجة حدا يرعاه علشان يتطور وينمو بشكل سليم. فهذا اشي كثير اللي هو بحث على ديننا، وطبعا كل قيمنا الإنسانية والديني بتحث على هذا الموضوع، في له كثير مردود طبعاً معنوي وإنساني كبير.
1: ودائما الباب مفتوح لاستشارة طبعا رجال
0: الدين. طبعا أكيد كل حدا اللي هو بفكر بهذا الخطوة يتوجه للجهات المعنية
1: لحتى
0: والمختصة
1: يأخذ الإجابات. صحيح. فعليا الأطفال اللي بحتاجوا لعائلة حاضنة، ذكرتي أنه في حالات ممكن تكون من جيل الطفولة المبكرة، إذا بدخلينا شوي ب الخلفية الظروف شو ممكن تكون الأسباب، شو معدل الأعمار كمان حنان؟
0: هذا الخدمة العائلات الحاضنة مخصص لأطفال من جيل الولادة حتى جيل 18 سنة للقاصرين طبعا. أخرى مرة بيكون فيه ظروف كثير صعبة وصلوا لها الأطفال، هذا اللي بيقدروش يكملوا حياتهم في بيت الأهل البيولوجيين اللي انولدوا فيهم. فهذه الظروف ممكن تكون إهمال شديد، عنف أسري، يكون الطفل بخطر في بيته، وبضطر الجهة اللي بتعتني فيه والمسؤولة عنه واللي هي مخولة وإلها الصلاحية القانونية تتخذ هذا القرار، إن كان محكمة إن كان لجان اتخاذ القرارات في أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية، تقرر إنه وصلنا لمحل إنه للأسف الشديد الطفل ما بيقدر يكمل في بيته وبحاجة لمكان بديل. تحت جيل 8 سنين القانون بيعطي أولوية طبعا لعائلة حاضنة، أحيانا في بيكون حاجة يطلع لمؤسسة أو حتى العائلة بتطلب يطلع لمؤسسة، ولكن إحنا في القانون وفي الالتزامنا الإنساني والمهني إنه نعطي الولد بيئة اللي هي عائلية أسرية بالذات للجيل الطفولي المبكر، وهذه الخدمة بتمت

0: لحد جيل 18 أو 21 سنة. أخرى مرة أطفال اللي هم أجوا في ظروف خارج عن سيطرتهم، الأهل ما عندهمش القدرات والإمكانات إنهم يقدروا يرعوهن بشكل سليم، بحاجة لمساعدة، بحاجة لحدا يشارك يأخذ عنهن هذا المسؤولية في هذا الفترة. وأحيانا في أهل هم نفسهم بتوجهوا، كان عندنا حالات من هالنوع، أهل توجهوا وحكوا إنهم مش قادرين يكملوا
1: بنفسهم.
0: نعم كان عندنا حالات حتى في أطفال انولدوا في المستشفى مع احتياجات معينة خاصة، اللي خلوا الأهل يقولوا إحنا ما عندناش القدرة إن نكون بهذا المسؤولية الكبيرة ونكون أهل لهذا الطفل، فهم بنفسهم توجهوا بطلب مساعدة وإنهم يلقوا لهم عائلة بديلة
1: لحتى يكون طفل في هذا الإطار.
0: طبعا كل الهدف أن نعطيهم تجربة إيجابية غير عن التجربة السلبية اللي للأسف مركوها في بيتهم، وإحنا نعطيهم تعويض.
1: بعيدا عن الأحكام بيكون في ظروف قاهرة مرات فعليا مثل ما عم بتقولي،
0: كل إنسان وإله الحياة وظروفه اللي هي مرات بتخليه يضطر يوصل لمحل اللي هو خارج عن سيطرته. طبعا في بهذه الحالة انوجدت هذه الخدمات لحتى تعطي فرصة برضو للطفل طبعا ينمو بشكل سليم، وبرضو للأهل إنهم يمركوا تأهيل ويرجعوا لقدراتهم وإمكاناتهم لحتى يرعوا ابنهم.
1: حنان، شو بنقدر نحكي اليوم عن الحاجة بالمجتمع العربي وإن لم نتطرق لمعطيات دقيقة أو جافة أو بالأرقام، لأنه فكر يعني صعب نتعامل مع الأطفال في هذا السياق وكأنه رقم، إحنا بحاجة لاثنين أو لعشرة إن يدخلوا لهذا الإطار. من متابعتكم شو حجم الحاجة؟
0: الحاجة كبيرة. أخرى زي ما حكيتي مش بالعدد وبالرقم، الأرقام هي مش هنا المهمة، وإنما الحاجة بالفعل بين قديش في أطفال بيستنوا بقائمة الانتظار لعائلة تعطيهن هذا البيت، ولبين كمان السنين الأخيرة اللي هي زادت من هذه الفجوة بين الحاجة بين الأطفال هذول اللي بحاجة لعائلة لبين العائلات الحاضنة اللي مسجلة في سجل العائلات اللي عندهن هذا الاستعداد. سنوات الأخيرة للأسف الشديد في كل البلاد في تناقص في العائلات الحاضنة المستعدة إنها تكون في هذه الخطوة، من الكورونا للحروب للظروف الأمنية الصعبة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي اللي بالذات بتميز فيه مجتمعنا العربي. طبعا كل هذه الأمور ممكن زادت الفجوة،
1: عمقت الفجوة.
0: ما بنحكي بس عن أطفال اللي هن بقائمة الانتظار هسه بدهن عائلة، أنا إحنا بناخذ بعين الاعتبار كمان الأطفال اللي هن يمكن صف ثاني اللي هن موجودين بعدهم في بيتهم الأساس، ولكن هم موجودين في ظروف صعبة. قسم الخدمات الاجتماعية بيحاول بكل الإمكانيات والموارد إنه يخلي البيت متماسك ويكمل يرعى الطفل، ولكن بأي لحظة ممكن يصير تفاقم ويضطر الطفل يطلع ممكن حتى في حالة طارئة لبيت ثاني، فهذول برضو الأطفال بحاجة بكل لحظة ممكنة لهذا الخدمة. فإذا مش بس القوائم الانتظار الموجودة عندنا بالعشرات، وإنما في كمان مئات الأطفال للأسف موجودين في ظروف صعبة في بيوتهم، وبأي لحظة هون مرشحين يستعدوا في هذه
1: الخدمة اللي وارد إن يحتاجوا فعليا للانتقال لهذا الإطار. هذا المعطى اللي عم تحكي عنه وهي الفجوة، حنان بخدني لأني أسألك عن المعايير اللي اليوم توضع إن كان بموجب القانون أو بنود القانون. شو هي المعايير الأساسية اللي بتخلي عائلة بإمكاننا إن تكون عائلة حاضنة، وهل نتحدث فقط عن عائلات أم بإمكان فرد أيضا أنه يحتضن طفل بحاجة؟
0: في موضوع المعايير ممكن نقسم الموضوع لفئتين، ممكن نروح على المعايير اللي هي كثير أساسية، شروط أساسية اللي تتوفر كان في أشخاص لسؤالك منفردين رجل أو امرأة شايفين حالهن ملائمين، وإن كان لعائلة في شروط أساسية اللي هي أكثر تقنية، ما مش تقنية بالجانب السطحي تبعيها، كل شرط من هذا في من وراء تفكير واستناد لاحتياجات الطفل لحتى يكون تتوفر في هذا العائلة. إن كان شروط عمرية، الجيل الأدنى هو 25 سنة، إن كان الوضع المادي، ما بنحكي عن وضع مادي اللي كثير مطلوب يكون عالي، وإنما وضع متوسط اللي يقدر يلبي حاجات الطفل في مراحله المختلفة ويكون في استقرار مادي. كمان الوضع الصحي هو إشي اللي بنفحص لأن ما يكون في أوضاع صحية تمنع إنه العائلة الحاضنة تقوم بتأدية وظائفها تجاه هذا الطفل اللي هي بحاجة لإلها. وكمان بنفحص إنه ما في ملف جنائي، ما في بالخلفية صعوبات معينة مثل إدمان وهذا الأمور اللي هي ممكن تأثر. كمان كله من باب إنه إحنا نحافظ قدر الإمكان نوصل لوضع آمن ومستقر لهذا الطفل ونمنع منه كمان تحديات مستقبلية.
1: بصفة البيئة آمنة ومستقرة. صحيح. وهذا هو المطلب
0: طبعا. وبالباب الثاني هي الأكثر المعايير الإنسانية اللي إحنا بندور عليها.

0: بعد ما تتوفر هذه الشروط الأساسية، كمان التعليم يكون حد أدنى 10 سنين تعليم. بنحكي عن أكثر طبعا اللي هي شخصية الناس المتقدمين لهذه الخطوة، يكون الناس اللي عندهم قدرة على احتواء الوضع اللي جاي منه الطفل. بنحكي كمان عن إنه بالعائلات الحاضنة العلاقة مستمرة أحيانا كثيرة مع الأهل البيولوجيين، قديش هذه العيلة رح تقدر تحتوي الوضع المركب هذا، قديش بتقبل الطفل، قديش عنده وعي لحاجاته ويقدر يوفرها. و كثير مهم كمان انه يقدر يطلب المساعدة وقت اللزوم. احنا ما بنحكي عن عائلات مثالية ولا بنطلب ابطال خارقين في هذا الباب. صحيح. احنا بدنا ناس تكون واعية لقدراتها وتتوجه لمساعدة من الجهات المختصة اللي راح ترافقهم كل الطريق. فهذا اكثرية الناس اللي هي متقدمة لانها تكون عائلات حاضنة مهم انها تتوفر فيها.
1: نعم، وحكينا كمان انه الافراد بامكان ان يوفروا هذا الاطار.
0: صحيح، ممكن رجل او امرأة.
1: تختلف يا حنان المعايير؟
0: لا، المعايير للرجال ونساء نفسها طبعا مهم جدا. إذا في زوج عايشين مع بعض بدهم اثنين يكونوا عائلة حاضنة، لازم تتم الموافقة من الجانبين لأنهم بيكونوا أب وأم حاضنين. كل الأفراد اللي عايشين في البيت، كمان الأطفال الأولاد البيولوجيين، برضو يعطوا موافقتهم لدمج طفل في عائلة الحاضنة.
1: حنان، بدي أسألك هيك من مرافقتكم للعائلات اللي بتحتضن، شو بتكون بالمجتمع العربي طبعا الدوافع الشخصية الإنسانية الاجتماعية اللي بتخلي عائلة أو فرد يأخذوا هاي الخطوة ويتوجه وإن كان يعني بالمستوى الأول للاستشارة؟
0: هذه هي القضية الجوهرية في كل الموضوع هذا. بفكر أنه طبعا في دراسات على هذا الموضوع، ودراسات العامة بشكل عام لكل الإنسان كيف في بحثه عن المعنى بتحكي عن عامل كثير مهم، أنه بعمل شغلة ما في منها مقابل مردود مادي، بيعمل العطاء بشكل عام هو إشي بيخلي الإنسان بالضبط. هذه أمور أكيد بترتبط بشكل مباشر في موضوع العائلات الحاضنة، عائلة اللي بتأخذ على حالها مسؤولية وخطوة مش بسيطة مع كل الظروف اللي الطفل بيجي فيها. هو أكيد إنسان بدور على إنه يعطي، الدافع الديني كمان دافع اللي هو قوي. يعني إحنا بنشوف أكثر نسبة العائلات الحاضنة موجودة في المجتمعات المتدينة، إن كان العربية أو اليهودية، لأنه دافع كثير بيخلي الناس هاي تقدم على هذه الخطوة. كمان مرة العطاء هذا إشي كثير مهم، يعني من أنا أخذ ظرف زي هذا، طفل موجود في وضع زي هذا، أعطيه فرصة حقيقية إنه يتغير مساره ويطلع من الدائرة الضائقة اللي هو انولد فيها، هو إشي كثير كبير. وكمان في دراسات على العائلات اللي هي موجودة وأخذت طفل لحضنها وأخذت كمان أطفال مع الوقت.
1: صحيح.
0: وبحثوا معهم شو عن جد المردود بعد ما جربت هذه التجربة، وحكوا إنه شكل إشي كثير مهثير للاهتمام، إنه الدخول طفل بشكل بهذه الظروف بدون طبعا مقابل بالآخر، تقريبا بدون مقابل مادي، أثرت على حتى شخصية الأولاد هم البيولوجيين. كثير قوت العلاقة الأسرية، غرست ساهمت في غرس القيم والمبادئ طبعا الإنسانية والحب العطاء عند هذول الأولاد، وهذا الإشي كثير عزز القيم في البيت.
1: جميل.
0: وهذا الشيء كثير حلو أنك تسمع من هذه العائلات اللي هي كمان إلها إيد في إن إحنا نجند كمان عائلات من تجربتهم الشخصية.
1: طبيعي، وهذا بعيدنا للنقطة اللي افتتحنا فيها هاي الحلقة وقلنا قديش فيها رسالة إنسانية. قبل ما نخرج لفاصل بدي أسألك بالمقابل، شو الأسباب اللي بتخلي عائلة تتردد؟ يعني مثلا بتوجهوا بس برجعوا بترددوا. مثلا أنا سمعت مرة فكرة التعلق، كل موضوع التعلق يمكن هذا الطفل يبقى عندي لسنوات، بعد هيك بده يرجع لحضن عائلته. كيف تتجاوزوا هاي الجزئية مع عائلة أو فرد اللي كتير معني بس متردد لأجل هاي النقطة؟
0: بالفعل هي هاد نقطة اللي هي ممكن تشتغل سلاح ذو حدين. أيوة. موضوع المحدود الزمن، في ناس ممكن هالإشي يشجعهم إنه أنا في مسؤولية لحد معين والطفل بيرجع لبيته أو بتوجه لأيطار ثاني، وفي ناس بالعكس ممكن هذا يكون عامل معيق لاتخاذ القرار لأنه بالضبط بالمحل إنه هو بتعلق فيه. طبعا إحنا واعيين للعقبات والمخاوف اللي موجودة عند العائلات، وهي شرعية جدا. أخرى مرة هذه خطوة مش بسيطة وفيها مسؤولية. ممكن الناس زي ما حكينا الخلط بين موضوع عائلات الحاضنة والتبني في الجانب الديني ممكن يكون هذا سبب اللي بيخلوهم يترددوا. ممكن كل موضوع المسؤولية الكبيرة اللي أنا أخذها على حالي وقديش رح أكون إلي جزء كثير كبير في تقرير مصير هذا الطفل، هل رح أقدر أقوم في كل الواجب اللي ملقى علي، هل رح أقدر أعطيه كل الحاجات اللي هي وأتعامل مع التحديات اللي هو جايبها. طبعا الطفل اللي بوصل لهذا الظرف بيكون جاي من خلفية مش بسيطة. صحيح. وممكن في ناس بتفكر إذا هذه الخلفية قديش أثرت على شخصيته، قديش رح أجيب معه تحديات، هل رح أقدر أتعامل مع هذه التحديات. كمان ممكن يكون تخوف من أنه كل موضوع المؤسسي اللي داخلي في الصورة، طبعا المرافقة اللي في الموضوع إن كان الوزارة والأذرع المختلفة عن طريقة رح ترافقه، ممكن يحسوا فيه دخول للخصوصية. صحيح. ممكن أكون مراقب، ممكن يكونوا كل وقت يفحصوني إذا أنا بالفعل على قدر هذه المسؤولية. هذه تخوفات هي شرعية وطبيعية. ومهم جدا لكل عائلة عندها هذا التردد وهذا التخوف تستشير وتتوجه. صحيح. وتفتح هذا الموضوع لأنه هو عادي جدا، وإحنا عنا أجوبة لهذه التخوفات قدر الإمكان، بس هي إشي عادي جدا لأن أخرى مرة إحنا بنحكي عن أمر مش بسيط.
1: ويمكن عشان هيك أنتم موجودين كمان في كل ما يتعلق بموضوع الرد على التخوفات والأسئلة والاستفسارات. أكيد. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل حنان، ولكن نخرج إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل هذا العدد الخاص من برنامج المختص المفيد وموضوع حلقتنا العائلات الحاضنة.
2: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتو جاهزين توصلوا

0: هذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، موضوع حلقتنا العائلات الحاضنة، وترافقني في هذه الحلقة اللي تحمل هذه الرسالة الإنسانية حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. عن جديد برحب فيك حنانك. قبل الفاصل طرحنا مجموعة من المحاور يمكن اللي بتوضح الكثير من التفاصيل، أجل وقت أني أسألك على سيرورة التقدم بالطلب والإجراءات، من وين منبلش؟ يعني العائلة المعنية أو الفرد اللي معني، وين الخطوة الأولى اللي ببلش فيها؟
1: بعد ما حكينا عن ممكن التخبطات اللي بتمر فيها عائلة اللي هي جاهزة، حاسة حالها جاهزة بس بحاجة لتحديد ومساعدة، بعد ما مركت هذا الاستشارة ممكن وقررت هذا القرار أنها هي معنية تتقدم لسجل العائلات الحاضنة، ممكن تتوجه إما لمركز الخدمات 118 التابع لوزارة الرفاه وضمان الاجتماعي، أو لوحدة من الجمعيات اللي هي مفعلة، الجمعيات اللي أخذت ترخيص إنها تفعل هذه الخدمات في كل البلاد، هني 5 جمعيات ممكن يتوجهوا لواحد منهم. طبعا في بداية أول مرحلة هي كل المستندات الأساسية المطلوبة اللي حكينا عنها المرتبطة في الشروط والمعايير الأساسية، وثائق اللي هي أكثر بالوضع الصحي، موافقة على فحص الملف الجنائي، توصيات من أشخاص ممكن يتواصلوا معاهن، تعبئة استبرة طبعا عن حياتهن عن الدوافع تبعيهن. بعد ما كل هذه الوثائق تكون مضبوطة بتقدموا لمرحلة الفحص. هذه الجمعية فيها طواقم اللي هي متخصصة في التشخيص ومتابعة العائلات اللي المعنية، بيعملوا معهم مقابلات، زيارات بيتية، حتى بتحدثوا مع ناس اللي هن بيوصوا عليهم، بيفحصوا وضع البيت، الولاد إذا في ولاد بيولوجيين موجودين في البيت بتحدثوا معهم، عدة زيارات
0: من تهيئة يعني كل أفراد العائلة،
1: التهيئة أو الفحص طبعا الاستعداد وفعلا الملائمة العائلة. بعد ما يمرقوا هذه المرحلة اللي هي بين 2 إلى 3 أشهر بتقدموا في عشان ياخذوا صورة قدر الإمكان شاملة عن العائلة، بيقدموا التوصية للتفتيش، بوصل الطلب للتفتيش في الوزارة حسب المحل اللي ساكن فيه، والمفتش بفحص طبعا انه في بتتوفر الشروط المناسبة، وحسب التوصية اللي تقدمت من هذه الجمعية بتقدم مع توصيته للجهة العليا اللي في وزارة الرفاه، جهة مسؤولة شخص ماخذ الرخصة اللي هو يعطي الموافقة النهائية للعائلات، لأنه هذه العائلات هي بتأخذ رخصة في القانون بكل ما تحمل الكلمة من معنى بموضوع الترخيص، وهذه سيرورة اللي تمركها العائلة. طبعا مهم كل موضوع الملائمة ده احنا بدنا نتطرق لها عن طريق السيرورة.
0: هون يتبادر هذا السؤال للأذهان، كيف بتتم ملائمة الطفل للعائلة أو العائلة للطفل اللي عم بنتظر هذا الإطار؟
1: بعد ما العائلة تأخذ الموافقة النهائية على إنها مخولة تكون عائلة حاضنة، بتمرق كمان تحضير، دورة تحضيرية اللي تقربهم من هذا العالم، شو هي العائلة الحاضنة، وظائفها المطلوب منها، وكمان على عالم الطفل اللي ممكن يوصل. وكثير مهم إنه في هذه السيرورة، في هذه المقابلات، الجهة المختصة اللي هي عادة عاملين اجتماعيين مشخصين بفحصوا النقاط اللي بتميز كل عائلة، شو هي قدراتها، نقاط القوة فيها، نقاط التحسين، وين إمكانياتها، وين حدودها، لحتى في لما بدهم يدمجوا طفل يكون في ملائمة قدر الإمكان، لأنها هذه قضية جدا مهمة. وإذا بدنا نتطرق أكثر لهذا المحور، الملائمة هي إشي كثير مهم وجوهري لإنجاح هذه الخدمة ولإنجاح هذا الإطار. فبتم ملائمة بين طبعا حتى العائلة الحاضنة لما بتقدم الطلب في عندها طلبات معينة إحنا نأخذها بعين الاعتبار قدر
0: يعني
1: الإمكان.
0: على سبيل المثال ممكن عائلة تطلب إنه ما يكون في مرحلة الطفولة المبكرة
1: ممكن
0: مثلاً.
1: ممكن، وهذا إيش بالعكس إحنا بنحترمه، يعني كل إنسان عنده قدراته اللي بيعرفها وواعي لإلها، بالعكس يحكي أنا بقدر أكثر أتعامل مع مراهق، أكثر بقدر أتعامل مع طفل صغير، فهذه الأمور إحنا بناخذها بعين الاعتبار قدر الإمكان.

0: وإذا بيكون طفل في قائمة الانتظار مناسب لهذه مش بس طلبات العيلة وإنما طبعا في النقاط اللي طلعت في التشخيص، إحنا بنحاول قدر الإمكان تكون ملائمة كبيرة لحتى نمنع تحديات اللي إحنا طبعا ما بدنا إياها وما بدنا أخرى يصير تنقلات ويصير تغييرات في حياة الطفل.
1: ومن خلال هذا المسار كيف عم بفهم حنان، يعني كل ما يتعلق بتقييم الجاهزية النفسية والعاطفية للعائلة بيكون جزء لا يتجزأ وبستمر كمان كمرافقة من قبلكم؟
0: صحيح. طبعا احنا ما بنحكي عن حالات الطوارئ، في اطفال للاسف بيطلعوا بحاله طارئه من البيت، حتى بيكونوا بالمدرسه بيرجعونش على البيت، احنا بنحكي عن اطفال اللي هن بيستنوا، صحيح ظروف صعبه ولكن اما موجودين في مركز طوارئ او في مؤسسه معينه مؤقته لحتى يلكوا العيله المناسبه. في هذا الفتره من حد ما تتقدم طلب العائله الحاضنه عمليا بتبدا التجهيز، الكشف اللي بتمرك العائله الحاضنه على هذا العالم الطفل على احتياجاته هي عمليا تجهيز. طبعا المقابلات اللي بتنعمل مع العيلة مع أفراد الأسرة هي كلها تتطرق لموضوع الجهوزية، بتنفحص الجهوزية، بنشغل على الاستعداد، طبعا ما في حدا بيكون مستعد 100%، هذا جزء من السيرورة اللي بمركوها والدورة التحضيرية اللي باخذوها، في غلاف كامل متكامل مع العيلة، جهات مختصة بترافقهم لكل هذا الطريق، بتجهز العيلة من جهة، بتجهز الأفراد الأسرة الموجودين فيها، حتى العيلة الموسعة أحيانا. وكمان بالمقابل الطفل اللي بيكون أخرى مرة مش بحالة طارئة إنما في إمكانية لتجهيز تدريجي، وهذا إشي كثير مهم لأنه ينتقل لبيت ثاني، هذه خطوة مش بسيطة، فقدر الإمكان إحنا بنشتغل على تجهيز الطرفين.
1: فتجهيز الطرفين فعليا بكل ما يتعلق بهذه الجوانب 100%. حنان، خلال هاي المرحلة قديش بتشوفوا بالذات في فترة تجهيز العائلة قديش بتشوفوا الجانب الإنساني من هاي القضية رجع وبرز؟
0: كثير. أعتقد كل موضوع بلف وبدور بالآخر على هذا المحور الإنساني، يعني لما بتشوف بتطلع الدوافع طبعا بالمقابلات وبالكل هذه السيرورة التحضير بتطلع الدوافع الإنسانية الموجودة عند هذه العائلات اللي هي كثير بتقربهم من هذا العالم وبتبدأ تقربهم من الفعل من الواقع من كيف بدهم يتعاملوا مع الطفل. وبالمقابل لما بتشوف طفل كمان اللي هو انتقل لعائلة ملائمة لإيه له وكيف بتأقلم وكيف بتغير مساره، هذا إشي كثير بقوي الدوافع الإنسانية الموجود عنده لكل الأطراف إن كان العائلات وإن كان الجهات على فكرة اللي بتشتغل فيها. يعني إحنا صحيح اليوم تبعنا في الشغل هو مش بسيط، نتعامل مع حالات إنسانية مش بسيطة، ولكن من هذا الجانب من هذا الباب بالذات إحنا بخلينا أكثر نشدد ونشتغل في كل طريقة ممكنة لحتى نأمن هذول الأطفال ظروف أحسن ومستقبل أفضل.
1: بجملة حنان عشان نستغل الوقت للأسئلة المتبقية، الناس كمان يعني بتفكر إنه في دعم مالي بما يتعلق بهذا الموضوع، احكي لي بجملة عن أشكال الدعم اللي بتتلقاها العائلة.
0: هذا مهم جدا لأنه كمان مرة هذا ممكن يكون شغلة العائلة بتفكر فيها في كل موضوع اتخاذ القرار. أشكال الدعم كثيرة ومتنوعة في هذا الجانب، بداية أخرى مرة من الدورة التحضيرية اللي بتلقوها من جهة مختصة، لا التوجيه اللي باخذه بشكل ثابت ومستمر، الوزارة أخرى أعطت ترخيص لجمعيات اللي هي تفعل هذه الخدمة، بتعطي مخصص شهري، صح المبلغ كثير بسيط ولكن مخصص لأنه يجيب يلبي احتياجات الطفل الرئيسية. هذه الجمعية كمان بتخصص عامل اجتماعي مرافق للعيلة بيزورها بشكل ثابت في البيت، بيكون عنوان ثابت لإلها لكل استشارة لكل توجه لكل مساعدة، هو موجود في كل الوقت لإلها وبجانبها. مجموعات دعم الجمعيات تعملها أيام تأهيلية، فعاليات ترفيهية، كل هذه الأمور طبعا كمان إحنا كوزارة كل موضوع التفتيش والفحص والمتابعة هذا شيء برضو إحنا بنعمله بطرقنا، كل هذا الموارد عشان الترافق العائلة ونوصل لأحسن ظروف ممكنة في هذه العائلة
1: حتى الطفل فعليا كمان زي ما قلت الاحتياجات الأساسية والرئيسية تلبى. لحد اليوم حنان أنا متأكدة كمان من حديثنا خارج الاستوديو بعد في مفاهيم خاطئة، بعد في يمكن تخوفات، بعد في عوائق اجتماعية وثقافية، بفكر وجودنا في هاي الحلقة هيك واحدة من الوسائل اللي فيها عم نحاول نوضح هاي الجوانب. كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع وشو بتحب تضيفي بما يتعلق بهذا الجانب؟
0: كمان مرة فعلا السنوات الأخيرة احنا بنواجه صعوبات في موضوع الخدمات الاجتماعية، لأنه الأزمات المتتالية فاقمت من كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها الفئات

0: مهمشة. واحدة منهن هن الأطفال اللي في خطر، وبالتالي كل موضوع عائلات الحاضن للأسف بمرق في صعوبة. فمن هذا الباب ومن إيمان الإيمان المهني والإنساني في عنا كوزارة وكمجتمع إن نوفر العدالة وتكافؤ الفرص لهذول الأطفال ونطلعهن من دائرة الخطر، إحنا بنشتغل كوزارة بكل طريقة ممكنة أن إحنا نكشف المجتمع ككل ومجتمع العربي بالذات على هذا الموضوع، على هذا الخدمة إنها موجودة. بداية الكشف هو إشي كثير مهم كمرحلة أولى. مجتمعنا الكل بعرف يعني بمرق بأزمة، ومن يعني بدون علاقة مجتمعنا العربي بيعيش وضع اقتصادي اجتماعي متدنن. صحيح. للأسف. صحيح. وهذا الأمر طبعا بفقل على العائلات، فيعني بحالهن يقوموا في واجباتهن لأولادهن بيكون صعب، فما بالك يأخذوا على عاتقهن أخرى أطفال وأخرى مسؤولية. ولكن أنا حمن آمن كثير في مجتمعنا، مجتمعنا. صحيح. العربي مجتمع بيحب العطاء وبهمه التكافل الاجتماعي، وكل إنسان عنده إمكانات أكثر يعطي إلى الناس اللي هن ظروفها وحظها. صحيح. مكان عاثر. كل هذا علشان نعمل ونقدم نسيج اجتماعي أفضل، وإحنا كثير من هذا الباب وبنعرف إنه ملان ناس عن جد بدهم وبدوروا على طريقة هم يعطوا، وكل إنسان بيعطي في مجاله في وظيفته في جزء، وكل حدا إله الطريقة اللي هو يعطي فيها لمجتمعه ويساهم في تطوره. وهذه العائلات الحاضنة ممكن هي تكون بالأعداد مش كبيرة، ولكن في جودتها. صحيح. وفي تغيير مسار حرفيا تغيير مسار طفل من دائرة الخطر والضائقة لإنسان عادي بيشتغل بتعلم. صحيح. بعيش حياة طبيعية.
1: ونرجع مجددا لهي النقطة الجانب الإنساني حنان، وقبل ما هيك نختم برسالتك وطرق التواصل أيضا والاستفسار، خليني أسألك بما يتعلق بالجانب الإنساني. دايما القصة أو التجربة بتوصل رسائل، من خلال تعاملك مع كل هاي الملفات في قصة بتحب تشاركي فيها؟ طبعا مع الحفاظ على خصوصية العائلات، قصة معلمة أثرت بتعتبريها نموذج أو قصة ملهمة؟
0: أكيد في حالات كثيرة عنا ونماذج عن جد ممكن نشوف قديش تأثير هذا الخدمة وأهميتها، وإننا نشتغل على نزيدها ونقويها. بذكر من الفترة الأخيرة طفل، طبعا بدون ما نحكي تفاصيل شخصية، طفل اللي انولد بظروف صعبة والأهل ما قدروا ياخذوا يربوه، انتقل انتظر عائلة ما نجح الموضوع، انتقل لمؤسسة مؤقتة، وبالمقابل ظلينا نشتغل على موضوع التجنيد يعني بكل طريقة ممكنة، حتى بالإعلام بكل طريقة إنه نلقى له العائلة الحاضنة الملائمة اللي تستقبله. بعد تقريب سنتين من البحث والعمل المستمر فزنا في عائلة حاضنة قلبها كبير وهو احتياجاته مش بسيطة، ومع هيك وهي عائلة حاضنة موجودة اللي عندها كمان أطفال استقبلته لحضنها بكل معنى الكلمة. والطفل عملت زيارة له مش زمان عشان أشوف كيف بتأقلم، ابتسامته، تقدمه، تطوره اللي بتقدم، يعني عن جد إشي كثير اللي هو لحظات قمة في الإنسانية وقمة عن جد. هذه اللحظات اللي بتخليك تقول بكل طريقة لازم نشتغل على هذا.
1: أنا حسيت تأثرك وأنت تحكي عن هذا النموذج. نرجع منقول هاي فرصة حقيقية هيك تمنح لهدول الأطفال إن يكونوا وإن كان بشكل مؤقت بإطار سليم وصحي لإلهن. ختاما بحب أسمع منك رسالة وطرق التواصل معك حنان، لأنه بعتقد هيك في كتير من مستمعاتنا مستمعينا على الأقل بدن يطرقوا الباب للاستفسار.
0: يا ريت يكونوا كثار
1: إن شاء الله، يا رب نكون سهلة.
0: وأخرى مرة إحنا بندعي من هين لكل العائلات اللي هي الفكرة في موجودة في راسها، مش بالضرورة بهذا المصطلح بهذا العنوان، بكل شكل ثاني، أو بعرفوا ناس اللي هن بيقولوا واو هذا الشخص كثير مناسب لأنه يكون عائلة حاضنة إنه يوجهوهن لإلنا. إحنا هنا إن كان في الوزارة إن كان في كل الأذرع المتعلقة في الموضوع في مكاتب الخدمات الاجتماعية في الجهات المختصة بنناشد هذه العائلات اتجرأوا اسألوا استشيروا توجهونا في أسئلتكم في تخبطاتكم في ترددكم. إحنا ما بندور على عائلات مثالية زي ما حكيت بالبداية، عائلة عادية زي كل عائلة.
1: تعرفي إحنا حتى العائلة البيولوجية بتعيش مع شعور أنه أنا مش مثالية.
0: بالضبط، فيش عائلة مثالية، كل عائلات إلها تحدياتها وصعوباتها ونقاط القوة والضعف اللي فيها. فإحنا هون بالعكس بدنا عائلة عادية طبيعية اللي تكون مستعدة تحتضن هذا الطفل وتغير مساره وما يضطر يوصل لمؤسسة. احنا ما بنحكي ان المؤسسات هي شيء سلبي، احنا بنشغل هذه المؤسسات. صحيح. وبنعرف قدر الاهتمام اللي بتعطيه، ولكن هي ما بتساوي بالذات للجيل الصغير انه يكون في بيته في اسره طبيعيه. صحيح. فاحنا بنناشد هذه العائلات اتوجهوا لنا استشيرونا، نعطيكم كل المعلومات اللازمه عشان نساعدكم في اتخاذ القرار، وساعدونا كمان

0: بتعرفوا أهالي أو شخصيات اللي هي مناسبة تكون في هذا الجانب، لأن أخرى مرة إحنا بنحكي عن مش بس إنقاذ طفل واحد فرد، وإنما إحنا بنحكي من فرد لفرد، من طفل لطفل لمجتمع كامل. إحنا كلنا كل واحد فينا بيدور على كيف يعطي ويساهم ويعطي من النعم اللي أخذها عن جد، ويرجع لمجتمعه اللي بناه وأعطاه كمان يرجع بالمقابل. هذه فرصة حقيقية من بين فرص كثيرة طبعا، ولكن إحنا في موضوع العائلات الحاضنة كثير بحاجة أخرى مرة لموضوع نعطي فرصة للطفل يتغير مستقبله، ما بتغير ماضيه ولكن بتغير مستقبله، وممكن يكون في مسار طبيعي يساهم لمجتمعه ويشتغل ويحس حاله كإنسان ثاني.
1: العائلة طرق التواصل معكو حنان؟
0: إحنا في عنا أولا مركز الخدمات التابع لوزارة الرفاه الاجتماعي 118، ممكن تتواصلوا هناك وهن بوجهوكم لكل المراحل اللازمة. وكمان الجمعيات اللي هي بتفعل، عنا 5 جمعيات اللي الوزارة عطتهم ترخيص يفعلوا الخدمة هاي، ممكن كمان في جوجل تلقوا الطرق اللي هي أورشالوم، شاحر، متاف، سامت، وأدنام. هذا 5 جمعيات اللي هن بعتوا هذه الخدمات عن طريق وزارة الرفاه، ممكن تتوجهوا لهن. وأخرى مرة حتى من التساؤل الأول إحنا مستعدين نعطي كل المساعدة اللازمة.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الرسالة الإنسانية اللي بتحمليها، وإن شاء الله نكون قدرنا نوصلها لكل من يعني يسمع ويشاهد هذه الحلقة. حنان غاوي عامر، عاملة اجتماعية مفتشة لوائية في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. شكرا جزيلا حنان.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. وشكرا لكم أيضا المستمعات والمستمعين على مرافقتنا في هذه الحلقة اللي كانت بالتعاون مع وزارة الرفاه الاجتماعي. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: خميس جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: מקבלת אחת ועדת הפיוס. תבדקו מי לא מקבל את זה. בבקשה.
1: טוב, חבר הכנסת דוקטור עופר כסיף, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
1: يعني تحدثنا أيضا عن المشتركة عن الثلاثية، ولكن نريد أن نعود من جديد إلى قصرى والحاصل في هذه البلدة القريبة من نابلس، وفي الأيام الأخيرة عنونت النشرات وعنونت وسائل الإعلام بالحاصل في هذه البلدة، وتحديدا ذلك المنزل على الهضبة ومحاولة أو بالقيام المستوطنين ببناء بؤر أو بؤرة استيطانية في حديقة أو في ساحة أو بالقرب من هذا المنزل، وطبعا هناك غضب كبير على تعامل الجيش وتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذا الموضوع، علما أنه السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وهو داعم الكبير للمستوطنات انتقد الجيش الإسرائيلي، وهناك يعني من يقول كيف حصل ذلك، هناك من رفع الحاجب وقال كيف لشخص متطرف مثل هاكابي ويدعم المستوطنين والمستوطنات ينتقد ما تقوم به حكومة إسرائيل وينتقد ما يقوم به المستوطنون، بل هناك يعني من وصف وهو قام بوصف هؤلاء بالبربر والقمون بأعمال إرهابية. طبعا كل ذلك كان من خلال تغريدة على منصة إكس، ولكن تراجع نوعا ما عن انتقاء واختيار المصطلحات والكلمات. إذن كنا حاولنا التواصل من جديد مع قصي أبو ريدي، هو شقيق صاحب المنزل من بلدة قصرى، ولكن حتى الآن لم ننجح. إن نجحنا سنعود إليه. نذهب إلى قضية الانتخابات، حيث يرفع خوض الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة بالتوازي مع انضمام يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمة موحدة تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست إلى 14 مقعدا وفق استطلاع جديد أجرته صحيفة معريف، فيما يتراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو إلى 47 مقعد في هذا السيناريو. حول الاستطلاعات، ويعني نحن في معمعان الاستطلاعات في الآونة الأخيرة، ينضم إلينا دكتور سليم بريك المحاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية. أهلا دكتور سليم.
2: أنا بك
1: دكتور، يعني بعد أن تابعت ورافقت وشاهدت هذا الاستطلاع، ما الجديد، ما اللافت؟
2: الاستطلاع عمليا يعني لا يوجد جديد بشكل خاص، ولكن هو يشدد على التوجه الذي نراه لفترة طويلة، وهو تقوية حزب أيزنكوت، هو يقوى طول الوقت، والائتلاف المستقبلي المخالف لنتنياهو يقوى، بينما نتنياهو يضعف طول الوقت. حتى الآن لم نرى كامبين لنتنياهو، هذا أيضا سؤال بحد ذاته، ولكن واضح بأن التوجه هو أيزنكوت ارتفاع طول الوقت. محاولات نتنياهو مثلا جر أيزنكوت إلى الوحل كما يقال، وكل ما يسمى رشاشات السموم، هذه لم تفيد نتنياهو، ولذلك نرى هذا الخط ما زال مستمر حتى الآن 74 يوم قبل الانتخابات. هذا أمر هام جدا.
1: وحينما نشاهد 14 مقعدا للأحزاب العربية، 8 مقاعد في حال كان هناك مشتركة ثلاثية.
2: أولا في حال كانت هناك مشتركة، نحن لا نعرف ماذا سيحدث، فترة طويلة حتى تقديم القوائم عمليا، ولكن هذا طبيعي. يعني استثنت عمليا، قالوا في الماضي قبل أسبوع بأنه الثلاثية إذا قيمت ستحصل على 8.1 مقاعد، الموحدة تقوى إلى 6 مقاعد، باعتقادي هذا يعني متوقع، ولكن السؤال ماذا سيحدث مع الثلاثية، نحن لا نرى أي تقدم إيجابي. الأمر الآخر، كلما طال وقت المناكفات حول الثلاثية كلما انخفضت نسبة التصويت، لأنه يجب بكل استطلاع أن نأخذ في الحسبان ما هو الفرق بالتصويت بين العرب واليهود، هذا المعطى المركزي الذي سيكون في انتخابات القادمة.
1: و14 مقعدا يعتبر سيناريو جيد للأحزاب العربية وللمجتمع العربي؟
2: لا، أنا أعتقد أنه لا، لأنه الإمكانية المجتمع العربي قد يصل إلى 20-21 مقعد، ولكن نحن نعرف أنه تاريخيا نسبة التصويت بتكون عادة،
1: يعني ما زالت اللامبالاة قائمة دكتور سليم.
2: نعم، يعني في الانتخابات الأخيرة نحن شفنا 48% من المواطنين العرب لم يخرجوا نهائيا للتصويت، وأربع مقاعد ذهبت لليمين، فربما يحدث نفس الشيء في الانتخابات القادمة، يعني ما نرى

0: الآن من مناكفات الثلاثية لا يشجع أولا، وثانيا لا يشجع الناس على الخروج للتصويت، لأنه يجب أن تكون هناك أجواء إيجابية، أن يبثوا شيء إيجابي للجمهور. حتى الآن نحن نرى العكس تماما في الشارع،
1: نرى العكس تماما وهذا يؤثر. ولكن مع هذا
0: دكتور الى الى 10 مقاعد على الاقل الثلاثيه، يعني لو بداوا اليوم العمل كثلاثيه بشكل منظم وبشكل يعني
1: ممكن الوصول ل 10 مقاعد،
0: ممكن الوصول ل 10 مقاعد. ولكن نحن نعرف تصرف الاحزاب قبل الانتخابات عاده هو يكون السبب المركزي لضعف نسبه التصويت، لتراجع نسبه التصويت. نحن عدنا مع الأسف لنفس هذا السيناريو الحالي.
1: وانضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة 6 مقاعد، كيف تقيم يعني هذه النتيجة بموجب هذا الاستطلاع؟
0: لا، هناك محطتين لم نجتزهم بعد، يعني أولا محطة الانتخابات الداخلية في الموحدة، والموحدة تمر تغيير في داخلها، والأمر الآخر هو الاتفاق النهائي بين سيغالوفيتش ومنصور عباس. نحن سمعنا بأنه التقوا بالأمس ولكن لم يتم بعد الاتفاق. باعتقادي هذا سيرفع نسبة التصويت للموحدة إذا عملت بشكل صحيح مع سيغالوفيتش أمام مصوتين عرب ويهود، قد نصل إلى 7 مقاعد. ولكن ما لا نأخذه في الحسبان ماذا سيحدث مع أحزاب التي الأساس من وجودها هو حرق أصوات عربية. هناك عدة أحزاب التي نراها حاليا على الساحة، سنرى إذا كانت ستستمر للحظة الأخيرة للانتخابات. هذا أيضا معطى يجب أن نأخذه في الحسبان، لأنه يأتي على حساب المصوتين العرب.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور سليم بريك، محاضر بعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يعني تحدث عن الانتخابات، تحدث عن القضايا الملحة للمواطن العربي قبل هذه الانتخابات، ونحن نقترب ندنو كثيرا من هذا الموعد، بين ذلك قضية الملف مركزي جدا، ملف الجريمة والعنف. وفي هذا المضمار تم إغلاق صيدلية في سخنين بعد إطلاق نار عليها، وتلقي صاحب هذه الصيدلية وفق الرواية مطالب مالية تجاوزت 250,000 شيكل. طبعا الأمور هنا لا تتعلق بمصلحة تجارية واحدة فقط، بل هناك يعني مواصلة في تهديد إطلاق نار. قبل ذلك كنا قد تحدثنا خلال هذا الأسبوع مع صاحب محل تجاري في كفر مندا، وصاحب هذه الصيدلية هذا الفرمشاني أو الصيدلاني تحدث مع محمد أبو العز محميد في هذا الصباح عن هذا القرار.
2: من جيت صباح يوم الساعة 7:30 الصبح تصلني رسالة في عندك ترخص صيدلي. أنا بني آدم فيش ولا حدا إله علي لا شكل ولا نص، وفيش عندي مشاكل ولا معيات حدا. رحنا صيدليين لم نجي راحنا زي ما بحكوا، بلشنا نفحص وندي ونحط. بصلنا رسائل إنه خاوة بروتكشن. أنا قلت بدفعش خاوة، أنت بتحكي عن مبلغ خيالي 250,000 شيكل، بفكرون عاليين على الشجر وعملين من نقد المصاري. بعدي 5 أيام من جوابي هذا كمان مرة طخ على الصيدلي، لا بوليس عمال يساعدني ولا حدا عمال يساعدني، فأنا لازم أساعد حالي. توجهت للإعلام، توجهت لكل الشباب، والحمد لله الإشي يعني صار بالطريق السليم. بعدين ما الإشي طلع وبلشنا نسمع صوتنا. بتعرف أنت بهاي الحياة وعندك عائلة وعندك أهل وعندك أولاد، شو الأشياء اللي أنت بتمر فيها نفسيا. نحن يعني نحكيش على الإشي المادي، يعني الحالة الأولانية أجيت وحكيت الشرطة، وأجت الشرطة بالكلمة الواحدة باللغة العبرية بتقول لي إيش لي خمس تسجورته.
1: نعم. نريد أن نعود إلى قصرة، ومن جديد ينضم إلينا قصي أبو ريد شقيق صاحب المنزل في بلدة قصرة. أهلا بك أخ قصي.
3: إياك الله، أهلا وسهلا فيك.
1: يعني تقريبا أتحدث معك عبر أثير الناس بشكل يومي، طمنا اليوم عن الوضع في محيط المنزل وعن وجود المستوطنين في المحيط.
3: اليوم الصبح الساعة 8:30 كان في مستوطنين من تقريبا 10-12 واحد ردوا عادوا بناء الخيمة اللي هدمها الجيش الاحتلال، بس أجل الجيش عليهم وهم المستوطنين هربوا من أمام الجيش، وبالفعل الجيش رد فكك الخيمة مرة ثانية.

0: بعض المستوطنين احنا يعني جزء من ساعه ساعتين المستوطنين ما شفناهم، والجيش لحد هسه متواجد مكان الخيمه ومتواجد في دار جارنا يوسف كمان، ماخذ البيت كل طلع اهله منه وهو قاعد في البيت، عملوا سكنه عسكريه، وكمان قاعدين في بيت في لي اخ اسمه رائد فوق بيتنا، بس هو البيت هذا قيد الانشاء لحد هسه في الجيش موجودين. طبعا المتضامنين اليوم اجوا حاولوا يدخلوا علينا، الجيش منحهم ويعني وصلوا امام البيت، بس الجيش منحهم يدخلوا ورجعهم من امام البيت. بحكي لهم هذه
1: يعني بالامس بالامس اخرجوكم من البيت، اليوم انتم بالبيت ولا محل ثاني؟
0: لا احنا بالامس اخرجونا من البيت على الساعه 10:30.
1: نعم.
0: ظلينا لل 4:30، على 4:30 رن علي الارتباط الفلسطيني بحكي لي انه انت مسموح لك ترجع على البيت، فقط يوسف لحد هسه الجيش في بيته. انا رجعت
1: فقط بيت واحد يعني،
0: فقط بيت واحد الجيش موجود فيه، أما أنا بيتي أنا قاعد فيه من امبارح الساعة 4:30 كنت فيه، ورزق قاعد في بيته، بس يوسف هو الوحيد اللي الجيش لحد الآن في البيت تاعه.
1: الآن نتحدث عن ثلاثة بيوت.
0: نعم، ثلاثة بيوت، يوسف بيته في جيش موجود، وبيتي وبيت رزق إحنا ساكنين فيهن.
1: برأيك يعني هذا التواجد للجيش وهذا التدخل للجيش وإخراج المواطنين من بيوتهم، إعادة كما ذكرت على الأقل نتحدث عن عائلتين تم إعادتهما إلى منزلين، ما هو السبب؟ ما سبب تدخل الجيش؟ هل لأن صاحب المنزل وهو شقيقك يحمل الجنسية الأمريكية؟ هل هذا السبب في التدخل الأمريكي وتدخل سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكبي المتطرف في مواقفه وأيضا بدعمه للمستوطنين والمستوطنات؟
0: نعم صحيح، لأنه أخي تواصل مع السفارة الأمريكية وحكى معهم، وكمان حكى مع حدا من الكونغرس الأمريكي، وهم وعدوه أنه يحل الموضوع. يعني في ضغط صحيح أمريكي، بس لحد هسه يعني الجيش مش يعني له يومين على 6 أولاد مش شايلهم، 6 أولاد 8 أولاد يعني الموجودين، يعني برضو الجيش بيعمل في مسرحية ما خفيش عليك، يعني هو يعني مش هالإشي العظيم اللي 4-5 أولاد مش قادر يشيلهم من المنطقة هاي، يعني منطقة بو يعني في مسرحية
1: أو منع دخول يعني. حتى مش إنه يقيمين يمنع عن يفوتوا،
0: ما هاي هي يعني في، أنا أعتقد إنه في ضغط أمريكي على الحكومة وفي ضغط على الحكومة من يعني من خامات المستوطنين، شكل هذولا بيضغطوا هذولا بيضغطوا، والجيش شكله ماسك العصا من النص مش عارف
1: على ما يبدو. هاي الصورة بالفعل، هاي الصورة على ما يبدو،
0: يعني أنا هذا تحليلي يعني.
1: لا أيضا صحيفة آرس أمس كانت قد نشرت بما يتعلق بهذا الموضوع وقالت أن هناك انتقادات من قبل يعني ضباط في الجيش الإسرائيلي بعدم يعني نجاحهم بالعمل بحرية بسبب الضغط السياسي.
0: صحيح.
1: طيب نتمنى لكم السلامة ونشكرك على هذه المداخلة كما في كل يوم عبر أثير راديو الناس، قصي أبو ريدة، شكرا لك عزيزي.
0: حياك الله يا مشكرم، أهلا وسهلا فيك، مع السلامة.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
4: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي.

0: كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة مع
8: خاضع لشروط الحملة.
9: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
11: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
12: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
15: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نستمر بالحصار الذي يفرض من قبل السلطات الإسرائيلية على مناطق عدة، غالبية المناطق في الضفة الغربية. تحدث عن جولات استفزازية للمستوطنين في مناطق متفرقة، أيضا في محافظة جنين في منطقة رابة والزبابدة والشارع الالتفافي وعرابة وشارع جنين نابلس. حول هذه الجولات الاستفزازية للمستوطنين ينضم إلينا الصحفي عاطف أبو الرب، صحفي من جنين. أهلا بك أستاذ عاطف.
1: أهلا بك وبالمستمعين.
0: يعني كيف تفسر هذه الجولات الاستفزازية أو هذا الوجود الاستفزازي للمستوطنين في مناطق عدة، في أيضا في محافظة جنين؟
1: يعني بداية يعني ليس غريبا على الاحتلال وعلى الدولة قامت على الاستيطان وطرد الناس من بيوتها، النكبة ما زالت قائمة ماثلة أمامنا بتدمير أكثر من 500 تجمع.

0: قرية وبلدة فلسطينية وإحلال مكانها مستوطنين. هذا اليوم تتجلى الحركة الاستيطانية مدعومة بكل ما تعني الكلمة معنا. جنود الاحتلال يكونون بمحاذاة المستوطنين، يناصرونهم، يعتدون على المواطنين، يعتقلونهم، يعني يدعمونهم بكل ما لديهم من قوة. فهذا من شأنه أن يعزز غطرة و نقول بلطجة هذه العصابات التي تخرج لتنفذ مشروع الدولة الصهيونية الآن بإفراغ أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية واستيطانها، وأكثر من ذلك دخول إلى بيوت ومنازل المستوطنين وطرد المواطنين وطردهم، سرقة المحتويات وتدميرها كما حصل في بعض المنازل في مدينة جنين خاصة القريبة من المستوطنة التي تم إعادة استيطانها من جديد. كل هذا يعبر عن سياسة الاحتلال وعن برامج يعلنها سموتريتش وغيره بنواياهم إفراغ الأرض وتمكين استيطانها من قبل اليهود باعتبارها الأرض الموعودة التي وعد الله بها اليهود في التوراة والكتب التي يؤمنون بها.
1: في هذا المعمعان أستاذ عاطف ومرجل، ما يحصل يكاد يعني لا يسمع صوت السلطة الفلسطينية. هل ما زالت موجودة السلطة الفلسطينية؟
0: يعني ضرب المية حرام، السلطة فاقدة لكل وسائل القوة، وتخشى ما تخشاه من مصير غزة. لذلك نجدها عندما تتحرك أو عندما تتحدث فقط تتحدث عن جرائم الاحتلال وتوصفها وتعطيها صفات قانونية، ويعني أحيانا بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية يقومون بدور المحلل السياسي أو الإعلامي الذي ينقل ما يجري على الأرض، فيما على في الحقيقة هناك ضعف حقيقي وضعف واضح لا يمكن تغطيته. لكني أرى أن السلطة مرعوبة وتكاد تكون يعني مفزوعة من مصير غزة الذي آلت إليه بعد المواجهة التي دمرت غزة عن ذكرى أبيها. لذلك تتجنب السلطة استفزاز اليمين الصهيوني والدخول في مواجهة.
1: وعفوا على المقاطعة، وهذا أيضا ظهر من خلال استطلاع أجري مؤخرا يظهر تراجع ملحوظ للسلطة الفلسطينية ولسلطة عباس وأيضا لحماس.
0: يعني كل التنظيمات، إذا شئنا أن نتحدث، كل التنظيمات تراجعت كثيرا وتركت الشارع في مواجهة الاحتلال دون خطف ودون خطابات ودون بيانات على الورق أو بيانات عبر الفضاء الإلكتروني. يعني الكل صار يخشى الاعتقال والكل صار يخشى على الامتيازات التي حصل عليها سواء بفعل السلطة أو بفعل الوظائف الكبيرة التي حصلوا عليها، ولا يريدون الدخول في مواجهة. لذلك لا نرى أن أحدا من الممن يعني يتقلدون مناصب في التنظيمات أو في السلطة، وهنا ألوم التنظيمات جميعا بما فيها فتح وحماس والجهاد والشعبي وكل المسميات، على تراجع دورهم. النضال لا يحتاج لا إذن ولا تصريح ولا موافقات، يحتاج إلى تضحيات. وحتى نكون قادرين أو على قيادة الشارع لابد أن نتقدم الساحات، وهذا بكل أسف منذ سنوات غير موجود. لذلك المواطن في حيرة من أمره، وفي العادي يكون المتصدر للمشهد الذي يقع عليه الأذى في كسرى صاحب البيت الذي يتصدر، وأحيانا بعض أقاربه في جريش نفس الشيء، في جنين نفس الشيء. لذلك يعني التنظيمات يعني أكاد أقول أنها ميتة.
1: الصحفي عاطف أبو الرب، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: شهدت الليلة الماضية سلسلة من التطورات السياسية والأمنية، في مقدمتها زيارة مرتقبة لجارد كوشنر إلى إسرائيل والقاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ينضم إلينا الصحفي ولاء بارود.

0: من قطاع غزة. أهلا بك ولاء.
1: أهلا بك فرات.
0: ولاء، بداية على ما يبدو هناك فشل لخطة ترامب، وذلك واضح من خلال يعني ازدياد وتصعيد في عمليات الاغتيال التي تشدد عليها إسرائيل وتقول بأنها لن تتوقف، وأيضا كان هناك عدة يعني نشر بكل ما يتعلق برفض مصر وإسرائيل بأن يكون هناك دور تركي داخل قطاع غزة.
1: بالتأكيد فرات، يعني لربما الأحداث الجارية في الميدان في قطاع غزة وعمليات الاستهداف بعد أيام من الهدوء الذي يعني كان ملاحظ في الشارع الغزي بعدم الاستهدافات خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الاستهدافات رجعت من جديد وعادت بعد أيام عاشها قطاع غزة. بدأت باستهدافات في جنوب القطاع ومن ثم شمال القطاع، وكان آخرها استهداف مدير محافظة شرطة مدينة غزة واثنين من كانوا معه داخل السيارة. لربما نحن نشهد في هذه يعني الفترة تطورات وتوترات بين الوسطاء والجانب الإسرائيلي عقب يعني محاولة إسرائيل اختراق ما يعرف بالتهدئة 14 يوما. وبالمناسبة فرات، هذه المدة التي أعلن عنها أو أعلن عنها خلال الفترة الماضية ما زالت هي يعني حيز التنفيذ، إلا أن إسرائيل قامت بضربات استباقية وكان هناك تذمر من قبل الوسطاء الذين يعني كانوا في الوساطة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. لعبت مصر وقطر وكذلك أيضا تركيا دورا كبيرا في هذا الأمر. حتى الملاحظ أيضا هناك إجراءات قد تتخذها هذه الوساطة بين تركيا ومصر وقطر بأن يقوموا يعني ببعض يعني الإجراءات لمحاولة لفرض إسرائيل أو لمحاولة من أجل أن تفرض إسرائيل الفرض على إسرائيل عفوا بالاستمرار بعمليات وقف إطلاق النار. صباحا كان هناك خبر بأن إسرائيل بعثت رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيستمر حتى ولو توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بأنهم سيستمرون بملاحقة عناصر حماس في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة ما زالت الأجواء ضبابية سواء على الصعيد الداخلي في قطاع غزة، والحركة الحذرة للمواطنين عقب استئناف القتال في قطاع غزة، وكذلك أيضا بين الوسطاء وإسرائيل في الأيام القادمة.
0: ويعني هذا أين يضع الوضع الإنساني وربما بكل ما يتعلق بإدخال أيضا المساعدات الإنسانية والإغاثة؟
1: بالأمس كان هناك تصريح لغرفة التجارة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال ما يقارب من 181 شاحنة، وهو العدد الذي غير كاف يعني الانتعاش الاقتصادي الإنساني في قطاع غزة. ما نلاحظه هو أن المعاناة الإنسانية، ونحن يعني نقترب على أبواب فصل الشتاء في قطاع غزة، وهذا يعني ربما العام الثالث على التوالي الذي سيمر على قطاع غزة يعيشون تحت وطأة الحرب وأيضا في ظروف إنسانية صعبة. الاحتلال الإسرائيلي يحاول بقدر المستطاع أن يفرض سيطرته على إدخال البضائع ومنع بعض إدخال ومنع بعض المواد اللازمة لسكان القطاع بأن يعتاشوا من هذه الأمور. يعني لربما أن نكون يعني أقرب إلى وضع إنساني كارثي في ظل منع إدخال بعض ما يلزم من مواد البناء، وكذلك أيضا الوضع الإنساني الصحي الذي تعاني منه يعني وزارة الصحة ومستشفيات القطاع من نقص حاد. وأيضا هناك تحذير كامل بأن لربما تقف سيارات الدفاع المدني والإسعاف بسبب منع الاحتلال حتى هذه اللحظة من إدخال يعني إدخال زيوت المحركات اللازمة لتشغيل المولدات والذي تساعد أيضا على حركة المركبات في قطاع غزة. نعيش ظروف إنسانية صعبة منذ يعني منذ الإعلان من عدة شهور عن وقف الحرب أو ما يسمى وقف إطلاق النار والعودة لجولة استئناف القتال في قطاع غزة.
0: نشكرك على هذه المداخلة الصحفي ولاء بارود، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: نذهب إلى التأخيرات الواسعة في مطار بن غوريون بسبب الازدحام وعمال التزويد بالوقود الأمريكي، حيث شهد مطار بن غوريون اليوم ازدحاما استثنائيا مع جدول 90 رحلة للإقلاع والهبوط خلال 3 ساعات فقط. وأوضحت سلطة المطارات أن التأخيرات نتجت ونجمت عن ضغط حركة الطيران وقيود في مجال الجو الأوروبي، إضافة إلى تأخيرات مرتبطة بعمال التزويد بالوقود الأمريكيين، نافية وجود نقص في الموظفين. إذن من الواضح أيضا شاهدتم وتابعتم أيضا عبر تطبيق ناس وخلال الشبكات الاجتماعية الصور التي نشرت للازدحامات لمواطنين يتواجدون في المطار ينتظرون الأمتعة والحقائب دون تغيير. إذن سلطة المطارات والعنوان الآن المركزي أحد العناوين المركزية في تطبيق ناس: فوضى وتأخيرات في مطار بن غوريون والسبب الأمتعة. مسافرون تحدثوا عن انتظار دام أكثر من ساعتين داخل طائرات جاهزة للإقلاع. نخرج إلى فاصل، لا قبل الفاصل نريد أن نخوض بالفعل بهذا الموضوع مع إسراء أمارة وكيلة سياحة وسفر. أهلا بك إسراء.
2: أهلا بك فرات.
0: يعني هناك توجهات من تتعامل معهم بالفعل عن هذه الازدحامات، عن ساعات الانتظار؟
2: الصراحة إنه شكاوي زباين من ساعات الانتظار مش بزيادة صارت، هي لأنه بس ضغطوا وكذا، بس إنه بالفترة الأخيرة زاد الطلب بشكل كثير كبير. يعني كان ما كانش الواحد متوقع إنه بده يصير في نسبة مسافرين باللحظات الأخيرة هاي، فهو اللي عمل هاي الأزمة. فالناس لما شافت إنه العطلة قربت بدها تخلص وإنه الوضع تمام، فالقرارات للسفر طلعت مع الناس سريعة. فالقرارات هاي السريعة هي اللي سببت هاي الأزمة
0: ربما هي واحدة من، لأنه كمان سلطة المطارات تقر بأنه واحدة من الأمور أيضا تتعلق بوجود الأمريكي.
2: صحيح، يعني هي مرة واحدة الطلب ارتفع يعني فجأة مش طبيعية. يعني أنه احنا بنعرف أنه بشهر 8 دائما في طلب زيادة، بس بهاي الفترة كان في ركود كثير، ومرة واحدة صار في طلب كثير كبير.
0: عمليا بتشوفوا الطلب وين بالأساس من مجتمعنا العربي بهاي الفترة؟
2: أكثر إشي بروح على بتومي، عشان من خلال بتومي بروحوا على طرابزون، في كثير وجهات الأندلس، ألبانيا، البوسنة والهرسك، على الجزر اليونانية مثل كريت، العائلات اللي بتدور على كل على أوتيلات يكون فيها سباحة وكل الوجبات، عندك رودوس كريت، سانتوريني وهاي المناطق. في كمان قبرص التركية عن طريق لارنكا، كمان عليها طلب كثير كبير. في كمان بورغاس لأنه فيها جديد أوتيلات كمان سياحية لسباحة للأولاد وكمان كل الوجبات. فإحنا مع أطفال دائما بدور على هاي على هاي السفر اللي بكون فيه كل الوجبات مع برك سباحة. فكان التوجه بزيادة لأنه ما فيش مباشرة على أنطاليا، فصاروا يدوروا على البدائل اللي يقدروا يأخذوا الأولاد وينبسطوا.
0: وأقل من مجتمعنا عم بتوجهوا إلى مصر وإلى الأردن؟
2: بروحوا، بس في عائلات صارت تحسب لما $120 بطلع بعادل إنه أنا أخذ عائلتي وأروح على قبرص مثلاً، إذا بزيد شوي وبروح على رودوس مثلاً. فلا، الناس بقولك بأخذ أولادي، الأولاد بتلبست كمان بركبة الطيارة، أنت عارف يعني هاي الأشياء. $120 خففت الطلب على شرم الشيخ وزادت الطيران أكثر.
0: بقولوا إنه في طلب أكثر كمان على منطقة البحر الميت الجهة الأردنية.
2: البحر الميت الأردني كان في كثير طلب عليه، والعقبة لأنه العقبة ما فيش رسوم دخول أردنية بالعقبة بالمرة، فكان توجه السنة كثير كبير على العقبة.
0: أيضا بسبب حفلات في المنطقة هناك.
2: الحفلات هي ده تبلش بعمان الأسبوع الجاي، ففي كثير طلب على عمان بالأسبوع الجاي. يعني حتى أنا اليوم روحت من الأردن، التحضيرات اللي قاعد بجهز فيها المعبر من جهة بلادنا والمعبر الأردني لسلامة الناس، عشان ما يصير زي كيف قبل أكم من سنة بالحمد والآخرة، الإشي كثير كثير يعني ممتاز. يعني إنه بحضروا خيام وبحضروا إنه الباص الناس ما تنزلش من الباص، الجهة الأردنية نزلت ضباط لتحت، اللي كمان الضابط يطلع على الباص عند الناس، فعم بيعملوا كثير تسهيلات
0: نظام
2: تساعد كمان.
0: طيب، وضحت الصورة. إسراء أمارة وكيلة سياحة وسفر، شكرا جزيلا لك.
2: الله يسعدك، هلا بيك.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك.

مستشارة تغذية مع أخصائيين أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست. طب مع

0: طبيعي نحبه.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: بزر اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90 أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90 رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90 حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط الحم لحد 19.8 خاضع لشروط الحملة
3: من مجموعة المشهداوي
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
6: فاينل سيل في فاكس هوم
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت المطبخ غرف النوم الحمام وغيرها الكتير زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة
8: يا محل قعدة البحر بالصيف الرمل الدافي صوت الموج اللي برد الروح وضحكات الناس اللي بتعب القلب كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضى الموضوع مش شطارة ولا قوة الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة وأكيد أكيد مش بالليل البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم وبتمنى لكم صيف حلو وآمن مقدم من وزارة الداخلية
9: المنتصف مع فرات نصار
10: عدنا إليكم من جديد استضيف بلدة مجد الكرومي يوم غد السبت مهرجان التين الأول في المنتزه الجنوبي في فعالية تجمع التراث والفن والأجواء العائلية ويتضمن المهرجان عروضا وورشات فنية وزراعية إلى جانب منتجات التين المحلية ومعرض صور لأنواع التين في البلدة تنضم إلينا مديرة قسم الثقافي البلدي في مجد الكروم أماني سرحان علوان أهلا بك
11: أهلا

0: فرنسي أستاذ فرنسي. هلا،
1: لو تحدثينا بالفعل عن هذا المهرجان.
0: بالفعل بكرة راح يكون عندنا بتاريخ 15/8 في عندنا مهرجان الأول لمهرجان التين. فكرة المهرجان هي إجت من فكرة اللي من ميزة أصيلة اللي هي بتتميز فيها مجلس الكروم. بلدنا هي معروفة بالتين بجودته بطعمته بأنواعه المتنوعة، فحبينا إنه نحول هذا التميز لمهرجان ثقافي تراثي اللي إحنا من خلاله بنحتفي بأرضنا بذاكرة بلدنا، ونعرف كمان الجيل الجديد على هذا الإرث التراثي الزراعي اللي بتتميز فيه البلد. المهرجان بكرة راح يكون هون مهرجان كيف ما ذكرنا هون مهرجان المهرجان الأول اللي راح يكون برنامج جدا غني اللي كيف انت ذكرت كمان اللي هو بيجمع بين التراث بين الفن بين الثقافة اللي بربط الماضي بالحاضر. فبرنامجنا بكرة جدا متنوع جدا غني.
1: وهل هو فقط لأهالي البلدة ولا كمان عازمين جيرانكو؟
0: لا طبعا احنا اكيد مهرجان هو دعوة مفتوحة لأهل البلد للمنطقة ولكل حدا كمان بحب انه يزورنا ويتعرف على تيننا واكيد يشوف ثقافتنا ويشوف قديش تيننا كان متميز. ويعني فالدعوة مفتوحة اكيد للجميع.
1: رح يكون حواش عن الشجر، هذا مهم.
0: راح يكون في عنا جولة طبعا بكروم التين، أكيد راح يكون في عنا جولة بكروم التين، ولكن كمان إحنا عنا معرض لكل منتجات اللي هي منتجات طبيعية اللي هي مصنوعة من التين، وطبعا عنا سلال التين اللي هي بتتميز فيها مجلس كروم بأصنافها بطعماتها. فكمان راح يكون عنا توزيع لأشجار التين، فكمان هيك عشان نشجع الناس أكثر يعني هي تهتم بزراعة التين وكمان نرجع هيك التين ل
1: حلو لأرضنا. طب ولا جيرانكو في قرى الشغور أي ساعة والعنوان كيف يصلوا؟
0: أكيد إحنا بكرة مهرجان راح يكون بالمتنزه الجنوبي من الساعة 5، إحنا بانتظاركم من الساعة 5 راح نحتفل سوا بالمهرجان بالثقافة التراثي. مهرجان لكل العائلة، فهو بتضمن عدة فعاليات اللي هي بتجمع كل العائلة. فأكيد إحنا راح كمان يكون عندنا بيقدر يصلون عن طريق الويز اللي هو راح كمان ينزل مع الإعلانات.
1: طيب نتمنى لكم التوفيق. شكرا أماني سرحان علوان مديرة قسم
0: التقاط. شكرا كثير
1: مجد الكروف.
0: أو أكيد أنت أستاذ صلاح كمان مدعينا
1: بتشرف
0: فأكيد دعوة مفتوحة للجميع كأني أكيد
1: كما دائما هيك عودتونا في مجد الكروم. شكرا.
0: يا أهلا أهلا وسهلا.
2: حفلة زحمة مليانة وشوش كتير عرفها، خلان وعمام وأسامي لسه صعب انطقها، عشرة ومحبة واضحين ما بين الناس حواليا بيقولوا ده عيد ميلادي الحفلة دي معمولة ليا، ما بين كتير هدايا كان جواب مبعوت لإسمي مكتوب عليه بخط أمي لحبيبي ابني. طب ليه جواب ما انت جنبي دايما طول الوقت؟ بلاش لماضة بقى افتح جوابك لو سمحت. قالت لي في الجواب كل سنة

بقرا من اول سطر. كانت كذلك جواب عن الصحاب والجدعنة، والد يختار اللي يقول احنا بدل ما يقول انا. واعرف ان الصحاب لا بالكترة ولا بالعدد، في الشدة هم اتنين تلات عليهم تعتمد.

طبعا زاب ثروت وأمير عيد، وتحية لكل أم على الأرض وفي السماء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف في إعداد وإنتاج المنتصف، ماجي علوطي في الهندسة الإذاعية، الياس مرجية في تطبيق ناس، مصطفى صول في الإخراج والديجيتال، دانا بكر لنصار. إلى اللقاء.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركتش فعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: سونون مليانة طاقة.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 72 عاما بجروح متوسطة إثر إصابته على ما يبدو بأداة حادة داخل مطعم في هرتسلية. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، تم نقله إلى مستشفى إخلوف وهو يعاني من إصابة في الأطراف السفلية. أعلنت سلطة المطارات تسجيل تأخيرات في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار بن غوريون في ظل حركة استثنائية شملت نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات، وأوضحت أن تزامن عدد كبير من الرحلات القادمة تسبب بضغط على العمليات في المطار وأثر على مواعيد الرحلات والتعامل مع الطائرات والأمتعة، مؤكدة عدم وجود نقص في العاملين. أعلنت الشرطة اعتقال 6 فلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى دخولهم والإقامة في إسرائيل دون تصاريح، وبحسب الشرطة تم العثور عليهم داخل شقة وسط تل أبيب وأحيلوا إلى التحقيق. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ومسؤولين عسكريين أمريكيين الجوانب العسكرية لمسار المفاوضات والتطورات الميدانية في جنوب لبنان. أكد سلام ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. أدانت قطر والسعودية والكويت الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، محذرة من تداعيات استهداف السفن والممرات البحرية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. ودعت الدول الثلاث إيران إلى وقف هذه الهجمات، فيما جددت قطر رفض استخدام مضيق هرمز ورقض ضغط وطالبت بإعادة فتحه دون شروط، مؤكدة تضامنها الكاملة مع الإمارات. رفضت روسيا مقترحا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ خطوات جزئية في هذا الاتجاه. ونقلت رويترز عن موسكو قولها إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بحسب موقفها سوى إلى منح كييف فترة توقف مؤقتة. أحوال الطقس: يكون الطقس ليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: هذا الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي.
7: دائما إحنا أنا وإخوتي عندنا بالطرف في شوية صحافي هيك.

0: بس قالت العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
0: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
1: نعم وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: له تال طبيعي نحبه.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة. الكوبي.

0: لتشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده
8: الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
9: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة حورة. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفلة وتم نقلها إلى مستشفى سروكا وهي تعاني من إصابات متوسطة. أصيب رجل يبلغ من العمر 72 عاما بجروح متوسطة إثر إصابته على ما يبدو بأداة حادة داخل مطعم في هرتسلية. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى إخلوف وهو يعاني من إصابة في الأطراف السفلية. أعلنت سلطة المطارات تسجيل تأخيرات في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار بن غوريون في ظل حركة استثنائية شملت نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات، وأوضحت أن تزامن عدد كبير من الرحلات القادمة تسبب بضغط على العمليات في المطار وأثر على مواعيد الرحلات والتعامل مع الطائرات والأمتعة، مؤكدة عدم وجود نقص في العاملين. أعلنت الشرطة اعتقال 6 فلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى دخولهم والإقامة في إسرائيل دون تصريح، وبحسب الشرطة تم العثور عليهم داخل شقة وسط تل أبيب وأحيلوا إلى التحقيق. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام مع السفير الأمريكي في لبنان ومسؤولين عسكريين أمريكيين الجوانب العسكرية لمسار المفاوضات والتطورات الميدانية في جنوب لبنان. وأكد إسلام ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. أدانت قطر والسعودية والكويت الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، محذرة من تداعيات استهداف السفن والممرات البحرية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. ودعت الدول الثلاث إيران إلى وقف هذه الهجمات، فيما جددت قطر رفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وطالبت بإعادة فتحه دون شروط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات. رفضت روسيا مقترحا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذه خطوات جزئية في هذا الاتجاه. ونقلت رويترز عن موسكو قولها إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بحسب موقفها سوى إلى منح كييف فترة توقف مؤقتة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دور الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحم لحد 19/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
4: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: اضحك واربح اضحك واربح
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح خاضع لشروط الحملة.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشرة وعيد.
5: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
6: بيختاروا
7: عرفتوها ميلوتال
8: طبيعي نحبه.
9: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: يصمم بعض الناس على التمسك بمواقفهم وبحقوقهم المبدئية حتى لو ترتب على ذلك ثمن وتضحيات. من هؤلاء السيدة رحاب الزريق أبو علوان التي صممت وهي فتاة في مقتبل العمر على زواج مختلط وعامت ضد التيار الاجتماعي في تلك الفترة. السيدة رحاب تعود إلى هذه التجربة قبل نحو 6 عقود مثلما تستعرض الحياة في الغربة وتتوقف عند مشوار العمر مع زوجها الراحل الإعلامي البارز أديب أبو علوان. زريق أبو علوان ضيفتنا اليوم في برنامج خارج الضوء، ومعها سنتنقل بين عيلبون والناصرة وحيفا والقدس واللد ولندن وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولدت السيدة رحاب زريق أبو علوان أم علي في عيلبون، وتتلمذت في مدرستها الابتدائية والكلية الإنجيلية. تزوجت السيدة رحاب من الإعلامي الراحل أديب أبي علوان، واضطرا للسفر إلى لندن عام 1969 على خلفية إشكالية الزواج المختلط. في لندن تعلمت الحاسوب والتصميم والإعلام، وعملت طوال سنوات في عدة مؤسسات إعلامية كالمجلات الأسبوعية وشبكة MBC وغيرها. خرجت رحاب زريق أبو علوان للتقاعد قبل بضع سنوات، وتشغل أوقاتها اليوم في مزرعتها الخاصة في لندن المزروعة بالزيتون والكرمة والتين والخضروات من الباذنجان إلى البندورة والفلفل، وتبقى لقاءات الأحفاد أجمل الأوقات.
2: أنتم تستمعون لبر

0: برنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: السيد رحاب زريق أبو علوان، أم علي، أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: أهلا فيك. أهلين.
1: الحمد لله على السلامة.
2: تسلم.
1: جاي من لندن. يسلمك.
2: جاي من لندن. صحيح. صحيح.
1: على الناصري.
2: على الناصري وعلى علبون وعبلادي.
1: وشغالي على الخط هذا بين الناصري وعلبون ولندن، صار لك كم سنة تقريبا؟
2: إلي من 69 أول مرة طلعت فيها من البلاد.
1: ما شاء الله، أكثر من 50 سنة.
2: أكثر. أنا ابن الكبير 56 سنة.
1: ما شاء الله، الله يحميه. علي.
2: علي.
1: طبعا إحنا رح نتوقف عند محطات هذه المسيرة وننطلق من لندن ونعود إلى لندن. كنا لك الحمد لله على السلامة جاي من لندن. أنت كم سنة هناك صار لك؟ من 69.
2: 69
1: تقريبا.
2: بس رجعت على مرحلتين أحاول أنه أسكن في هالبلاد،
1: ما زبطت. وطبعا في أسباب
2: ورجعت لأسباب، كل مرة لسبب مختلف.
1: أنا توقف عند ذلك. زيارة الأخيرة لك للبلاد كانت قبل 3 سنوات تقريبا.
2: قبل 3 سنوات وشهر ونص هيك شيء، والثلاثة.
1: ممتاز. يلا مرة أخرى نقول لك الحمد لله على السلامة يا أم علي.
2: الله يسلمك.
1: وكنت قد غادرت إلى بريطانيا مع زوجك الصحفي الكاتب الناشط السياسي الأهلي المعروف أديب أبو علوان، الله يرحمه ويسهل عليه.
2: الله يسلمك وتسلم وشكرا على الكلام الحلو. يعني إذا بدي أحكي بشكل دقيق عن طلعتي، هي الحقيقة طلعت أنا بالأول لوحدي، وبعدين جوزي لحقني وراها بأسبوع، لأنه حتى ظروف طلعتي، ظروف زواجي، كلها إشي مش اعتيادي ولا تقليدي أبدا
1: ولا أبداً. محطة في مسيرتك عادية، إنما هي استثنائية ولافتة وأكاد أقول نادرة. ونبدأ عشان نوضح للمستمعين والمستمعات شو القصة. أنت سيدي من بيت زريق في علبون.
2: صح.
1: تنتمي للطائفة العربية المسيحية الأرثوذكسية. أديب أبو علوان مقيم في الناصري، أصله من بلدة كوميا المهجرة قضاء بسان.
2: صح.
1: استقر في الناصري، هو ولد في كوميا كيف فهمت من صديقنا، ابن عمه أو ابن أخوه.
2: ابن أخوه.
1: ابن دكتور عمر أبو علوان ابن أخوه بكون.
2: ابن أخوه. ابن أخوه الكبير. أيوه.
1: طبيب الأسنان، بعت له كل التحيات والشكر لأنه همزة الوصل كان بينه وبينك. كان قد ولد حياة أديب زوجك في كوميا.
2: في كوميا.
1: في عام النكبة، في عام 48.
2: لا، صارت النكبة كان عمره 5 سنين وولد بال43، بال48 صارت
1: راحل على الناصري
2: من كوميا. وبوقتها مثل عيال كتيرة كانوا يسألوا الناس وين بتحبوا تروحوا، الأردن ولا مثلا الناصر ولا وين. يقول لهم بدي أروح مثلا على الأردن، يودوا على الناصر. يقول له بدنا الناصر، يودوا على الأردن. هاي الرواية اللي سمعتها أنا من تم حياة أديب جوزي. فهن عمليا كان كأنه خيار هن يروحوا على الأردن. باقي قرايبينهم عيلة تاع أبو علوان راحوا على ودونا إربد، فهن انقسموا، كانوا عيلتين بس. أبو علوان لأجوا الناصري، وعشت 3-4 عيالي، ما مش عيلة كبيرة أصلا، كانوا بإربد.
1: وهيك صار في كل بسان ومنطقة بسان، انقسموا بين الناصري وبين الأردن. وفي سياق الحديث عن الذكريات حياة أديب أبو علوان اللي نتوقف طبعا بعد قليل عن مسيرته، وكان إعلامي كبير في لندن في مؤسسات إعلامية كبيرة مثل مجلة سيدتي ومجلة المجلة اللندنية اللي كانت في هذيك الفترة يعني مجلة عالمية.
2: صح.
1: بالإضافة إلى جريدة الشرق الأوسط اليومية وغيرها من المؤسسات. أيوه. الإعلامية سنتوقف عندها، وسائل إعلام سعودية في لندن عربية. كان على مسامعك يروي أنه علقت في ذاكرته لما كان طفل بال5 ذكريات ذاك العام الذي صعقت فيه طفولته في النكبة،
2: الرحلة اللي عملوها مع أهله من كومية لوصل الناصري،
1: وعمره خمس سنين،
2: واللي يعني أكيد علقت أشياء كتير بذاكرته اللي هي مؤلمة طبعا جدا، مثل غيره. هو ياريت هو بس الوحيد كان اللي صار معه الأحداث هاي. فكانوا زي ما بيقول إنه كانوا يتخبوا بالنهارات بالنهار لما الفضاء، ويمشوا بالليل مشان ما ينشافوا، وإذا حاول يعيط يسكروا له تمه مشان ما ينسمع. وحتى من كلامه اللي بتذكره إنه كان في له عم كان 5 سنين يعيط طبعا هو، ولا تشوف فهمه باللي عم بصير، يعني لدرجة عمه اقترح إنه يتركوه يمشوا.
1: يا الله.
2: فطبعا أمه قالت له إيش، روح اترك أولادك أنت إذا بدك تترك، أنا ابني مش تركته.
1: يعني أنت حسيت إنه كان بعد كل هذا العمر ضل معاه في ذاكرته شيء من الصدمة.
2: يمكن ضل إشي بسيط من الصدمة، بس يمكن قد ما بينحكى عن الحدث بتفاصيله بمشاعر اللي عم بتكلم عنه كأنه شافه كأنه بتذكره.
1: بتحسي لما يتحدث

0: عن تلك الأيام السوداء الصادمة، كان يتحدث بألم بحزن،
1: بألم وبحزن،
0: ولأنه تكرار الكلام بيعمل ما يعرف بعلم النفس بالدبريفينج، تفريغ، تخفيف وطئة هاي الذكريات السوداء ثقيلة.
1: لابد هي فيها تخفيف لأنه بتطلع من صدره، بس كمان الألم كان مرافقه كل الوقت لحد يعني بطل يوعى، لأن هاي إشي عايش يوم. معه لآخر يوم.
0: أما بما يتعلق بالحياة اليومية في الريف هذا في قضاء بسان في بلدة كومية، ما كان يحكي، يعني ما كان متذكر، لأنه كان طفل صغير.
1: متذكر إيش كان يسمع من الوالد والوالد وهيك شيء، أما هو أكيد لا، يعني جوز ندر إشي اللي علق بذهنه، بس أكيد مش.
0: كيف تزوجت ما ست
1: كمان هاي قصة،
0: قصة زواج المختلط في فترة الستينات، هذا كان هزة أرضية،
1: كان بالضبط وهيك هو بالضبط هيك صار هزة أرضية، مع أنه أنا من خلفية جدا تقدمية بعقلها بهاي الأمور، لأنه الدين كان هذا إشي أنه إحنا خلقنا هيك، مش لأنه إنه إحنا مختارين دين هالشكل. صحيح. بس إحنا بالآخر كلنا بنحكي نفس اللغة، عنا نفس العادات والتقاليد وكل هذا الشيء، فإحنا شعب واحد بالمفهوم الأكيد للعيلة كان، وخاصة الوالد. أنا والدي لحاله له قصص تانية كمان.
0: شو اسمه الكامل؟
1: اسمه فريد بطرس زريق.
0: حياة والدك توفى عن جيل 100
1: لا عمي اللي توفى 101. الوالد توفى 97 برضو عمر مش بطال.
0: عمك حبيب زريق،
1: عمنا حبيب وصل أسبوعين قبل 100
0: ما
1: وتوفى.
0: شاء الله كان عندنا برضو بخير زوف راديو الناس. الله يرحمه سهل عليه.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: شخصية جمعت الكثير من الأمور القيمة، الثقافة الواسعة، الوطنية المتقدة، والرؤية المتبصرة، الغير الحامي على البلد، العلاقات الاجتماعية الواسعة. صحيح. الله يرحمه ويسهل عليهن.
1: صحيح.
0: والدك أجتي أنت قلتي له أنه في قصة زواج على الطريق مع حدا من الناصرة من طائفة ثانية، ولا مش هيك صار؟
1: الحقيقة خليني أسرد لك القصة هيك بشكل مش موسع، بس على القليل تعطي فكرة.
0: موجز إخباري.
1: شو اللي صار؟ موجز إخباري. أنا بطريقة معينة لحد إسا أنا ما بعرف كيف صارت، أجا شاب من الريني، لأن أختي متجوزة بالريني، يمكن شافني أنا هناك وصبية صغيرة وهيك، عجبته حبني الله أعلم إيش السر، فأجوا حكوا فيي كيف العادة، وبشكل أو بآخر أبوي قال أوكي للقصة، وأنا يعني ما عطيت هذا القرار وما انبحث معي بشكل، يمكن حكى شيء أنا ما جاوبتش، فكر إنه هاي موافقة، ما بعرف يعني مش عم بتذكر إيش اللي صار. المهم بالنسبة له هو أعطى كلمة، بعد ما أعطى كلمة وصرت أشوفه للشاب، شعرت إنه هذا مش هذا أنا اللي بحب أكون معه، يعني
0: تركبش هيطيق على هاي العجلة،
1: لا أبدا يروح ويجي، إن أقدر يعني أهضمه ما كانش في مجال. وبنفس الوقت أنا كان كمان يعني القصة لها كمان جانب، أنا علبون فتحت فيها مدرسة ثانوية وأنا كنت صف 10
0: الإنجيلية، شو اسمها؟
1: لا اسمها كنيسة المسيح بعلبون. أنا كنت صف 9 تعلمته بالأرثوذكسية بحيفا، لما فتحت المدرسة بعلبون تقلت لعلبون صف 10، أجا جيل من المعلمين، كانت مدرسة الأول مرة يعني بتفتح، الأصل طبعا أمريكان، ففتحوا المدرسة وجابوا معلمين كلهن جيل طالع لسه من الجامعة، كان في أسماء يعني كويسة منهن إدوار بدين، أكيد إذا بتعرف أديب بتعرف إدوار بدين.
0: صحيح.
1: كمان شاب بيأخذ العقل بجنن، تقدمي وطني،
0: نحكي عنه كتير في برنامج خارج الضوء على لسان كثير من الضيوف.
1: جد هاي أنا بأكد الإشي.
0: صحيح.
1: المهم وكان أصحاب مع أديب جوزيب حتى بالجامعة، درسوا مع بعض وكانوا مع بعض وهيك، فهدول أجوا معهن نواف وبشارة بشارات، يعني كان في مجموعة معلمين بجننوا.
0: منهن أديب أبو علوان،
1: ومن أديب أبو علوان
0: أستاذ لأي موضوع؟
1: أديب أبو علوان كان المعلم الوحيد المسلم في كان في مدرسة كنسائية
0: تبشيرية،
1: فكان عمره كتير يعني نسبيا صغير، أكبر مني كان بست سنين ونص، فتعلمنا 10 11 12 أنا صارت قصة الخطبة أو كلام عن خطبة إنه لازم هذا العريس، وحاولت إنه أنا لما اكتشفت إنه أنا مش هذا اللي بدي إياه، للأسف الأهل لأسباب ما بعرف إيش بالضبط هي ما وافقوا معي ولا بأي طريقة، ولا بأي طريقة إنه نفصل، ما قبلوا،
0: بدين يضلوا على النسب الأولاني.
1: بالضبط. فأنا كنت بعلاقة طيبة مع المعلمين، ومن ضمنهم أديب، وأديب أكتر واحد كان صديق، يعني بالفعل كان الكلمة تعني إيش العلاقة بوقتها، يعني كانت صداقة كبيرة يعني، ونحكي وكذا، تحولت لأكتر من صداقة طبعا، فصار حديث إنه شو رأيك إحنا مع بعض وهيك، وأنا لما هو حكى هذا الكلام أنا ما كنتش واعية لحالي،
0: بأي صف؟
1: إنه أنا بصف 12 على أواخرها يعني تقريبا قبل ما نتخرج.

0: شو كنا نعمل امتحانات البقرود. فلما هو يتكلم معي بهاي الموضوع وأنا بعدين فكرت لحالي شعرت إنه هذا هو الإنسان اللي أنا ممكن أعيش معه. يعني
1: تعرفيه وبتعرف إنه هذا الخشب بركب على بعضه،
0: بعرف أخلاقه، بعرف طبعه، بعرف عاداته، بعرف كل شيء. ومش بس أنا بعرف، كل البلد بتعرف وكل البلد كانت بتحبه مثله مثل باقي المعلمين. وكانت علاقة طيبة جدا بين الأساتذة وأهل البلد.
1: أستاذ لغة عبرية كان
0: عبري وتاريخ، حتى هو علم كمان جغرافيا بالإضافة للتاريخ، كمان علم جغرافيا. فالمهم انه هيك العلاقة صارت. فطب كيف بدنا نعملها وانا يعني شبه مخطوبة لواحد تاني؟ قلنا منشوف منجرب التي هي احسن، انه نفهم الاهل، بلكي بتفهموا على اساس انه احنا متأكدين ان عندنا العقلية التقدمية، يعني اللي ما بهمها، لانه كان قبلنا توفيق زياد ونائلة،
1: خاصة انه اهلك ينتمون للحزب الشيوعي.
0: للحزب الشيوعي بالضبط. فانه على تجربة نائلة وتوفيق كانوا هم يعني مع القصة. فمن هذا المبدأ احنا قلنا اكيد. بس للأسف لما صار حديث بهذا الموضوع صار في رفض كبير كتير، لدرجة انه ما فينا نتخطى
1: طبعا المجتمع المحافظة بهذيك الايام.
0: فاخذنا قرار احنا انه مدام ما منقدر، وكان العرس معين كمان اسبوعين من لما احنا تركنا البيت. يعني أنا تركت البيت قصراً، مش قصراً أما بإرادتي، بس إنه تركت البيت لأنه ما لقيتش طريقة تانية أقدر ما أتجوز
1: الشباب. العريس اللي نريني حدد العرس وكان في مسافة أسبوعين فقط،
0: أسبوعين للكليل بس.
1: شو سويتي؟
0: اتفقنا انه هذا ما بزبط، غير انه بدي اترك البيت، ما فيش اشي تاني يعني، ما في انه اذا تجوز خلص راحت علي. ما فيش مجال.
1: وين رحت
0: بالفعل؟ طلعنا، كان في له صديق بالقدس سهيل ابو نوار، الله يبعش اسه حتى اخباره وين. المهم رحنا استقبلنا هو عنده، وعلى اساس انه نعمل عقد زواج بهذا الوقت مع القسيس اللي كان بالمدرسة، انه عملنا عقد زواج. لما شاف القسيس ردة الفعل تاع العيلة خاف، تراجع. لما تراجع ادوار بديم بوقته هو كان الوسيط يوصلنا ايش عم بيصير بعيلبون، قالنا الوضع مش منيح، واذا اهلها لقوها ولا يمكن تقدروا تطلعوا من هالمشكله، احسن شيء تترك البلاد
1: من الآخر.
0: لحسن الحظ جوزي كان قبل بسنتين ثلاثة هو إدوار برضو بلندن، وراحوا على البي بي سي العربي. كان في شاب فلسطيني اسمه ماهر عثمان من بيت صفافة، تعرفوا عليه، صاروا كتير أصدقاء، ضلوا يتراسلوا. لما صارت هاي القصة لقى أديب أنه أفضل شيء يبعث تليجرام لماهر عثمان يقول له أنا زوجتي جايب على المطار، رجاء بالطيارة كذا، رجاء لقيها وخليها عندك عبيرنا أنا أجي.
1: أماني
0: اللي صار أماني.
1: سحبت حالك ورحت على المطار؟
0: سحبت حالي، رحت على المطار، سافرت على لندن. بالفعل لقيت
1: كيف رحت على المطار؟
0: هو ما أنا كنت معه، وصلوني على تل أفيف على المطار، وبعدين هو رجع شوي على القدس.
1: وهي أول رحلة إليك بريت البلاد؟
0: أول رحلة.
1: حسيت حالك ولا أنت في لندن؟
0: وحظي مشان لما الإشي بدي يكمل لوحده إنه أنا كنت عاملة باسبور
1: جاهز،
0: لأنه كان في فكرة من أول إنه بعد ال 12 بما إن إحنا تابعين للحزب وهيك إنه أطلع أدرس بدولة شيوعية
1: اشتراكية.
0: فكان الباسبور معي،
1: لقيت
0: فقدرت أسافر
1: في المطار
0: على لندن. لقاني بالفعل بالمطار صديقنا، وأخذنا عبيته، كان متجوز هو كمان، عنده صب وبنت. وقعدت عندن 5 أيام أنا لوحدي. بعد 5 أيام أجا أدي بدبر أموره هنا ولحقني،
1: ترك المدرسة، ترك البيت
0: شيء،
1: وترك الدنيا،
0: ترك كل شيء.
1: شو ما أخذ عقله كان معلي؟
0: يمكن هو هيك كان يقول، معلش. المهم هاي أول بداية المشوار تبعنا. توفقنا بأشغال بسيطة، كانت مرة اشتغل ببنك، مرة مش عارفة إيش يعني، مرة منيكاب، أشياء بسيطة. وكانت الإقامات بهذاك الوقت بلندن وببريطانيا كتير أسهل، إنك يعني إسا كتير معقد إنك تأخذ إقامة، كتير مش شوي،
1: اختلفت الدنيا كتير
0: بالضبط. فالمهم بعد أقل من سنة إلا شهر أجانا ابننا علي، ومن بعدها بسنة كان عمره سنة أجينا على، قلنا بنرجع على البلاد نشوف الأوضاع.
1: بس قبل فشكتينا محطة، أنت كيف تجوزتوا هنا؟
0: كيف تجوزنا؟ حقيقة هي إنه أديب، لأنه هذه المدرسة جاي لأنها تبشيرية، وجماعة هدول الأمريكان التبشيريين عندهم جنون بهاي الأمور كتير يعني.
1: طبعاً إلا متشددين محافظين.
0: إنه شغلتهم يجوا يقنعوا الناس الواعيين، مش أطفال تعمدوا، إنه هن يقتنعوا بالدين ويقولوا أنا بدأ أتعمد. وكان كل ما حدا تعمد جديد يقدروا يجيبوا تبرعات للمدرسة. فلاقوا أديب إنه يعني أستاذ ومسلم، أستاذ جامعة،
1: فرصة.
0: ففرصة قال لك طب أنا إذا بقدر أجيب مبالغ للمدرسة بتعمد، ما يرأس ما لا غطي بالميات واطلع.
1: كان يا مكان
0: بالفعل عملها. عملها وعمدوا.

0: فعمليا كان معه شهادة عماد لإلهن بالفعل. أجا كتير وقتها يعني مساعدات لو وضعه أنه أستاذ ومسلم ومدرشو كل هالأشياء يعني كانت لصالح الدعاية للموضوع. فهو المهم أنه هو معمد يعني هاي اللي بدأ أوصل له أنا. إسا أنا لما طلعت أنا معمدة بس معمدة مش بقانونهن. قانونهن هذا عماد وانت طفل مش إشي أنت اخترته. فبدنا نتجوز طلبوا مني أنا أتعمد عدينه فعمدوني.
1: وانت ارثوذكسية؟
0: انا ارثوذكس عادي. وعملنا الاشياء اللي لازم تنعمل ببريطانيا لازم تعلم بجريدة انه اسمي واسمه انه منتجوز اذا في حدا عنده اي مانع لسبب او لاخر
2: هذا يتفضل. اليوم موجود القانون الله التقليد
0: لليوم موجود هذا
2: بانه بجرائد انه فلان فلان دي نتجوزه
0: الجرائد المحلية يعني وين تساكن. فطبعا حد عارفنا ولا عارف منين جايين اصلا. عمدونا وكللونا بالكنيسة نفسها اللي عمدوني فيها
2: وكللونا
0: بس عملنا زواج مدني بالأول. عملنا زواج مدني وكان السيلة إرضاء أهلي كمان كان إنه يعني الإشي هيك.
2: في لندن المديني ولا في ضواحيها؟
0: في لندن المديني. في منطقة إحنا كنا بمنطقة اسمها كامدن تاون اللي هي شوي أكثر للشمال.
2: حلو.
0: يعني في وسط لندن وهي أكثر للشمال بلندن. فيا
2: هذا عمدن. الكلام كمان مرة لمن انضم علينا الآن ضيفتنا العزيزة سيدة رحاب زريق أبو علوان أم علي من علبون من ناصر من لندن اللي بدك إياه. وهذا الكلام كان بداية السفر كنا بداية القصة المشوار 69
0: بالضبط.
2: ضليت هناك كم سنة ترجعت للمرة الأولى للبلاد؟
0: ضليت سنتين 70-71 بشهر 8 أجينا على البلاد وحاولنا
2: أهلك يعني اطلعوا على الموضوع من خلالك من رسائل ولا كيف؟
0: أنا كنت أراسل إخوتي. أبوي كان كتير الإشي عازز عليه كان كتير الإشي عازز
2: زعل علي. منك حقيقة. أخذ على خاطره
0: إنه ما كانش متوقع مني أعمل فيه هيك.
2: وهذا اللي عملتي يعني فدائية بس بتعمله
0: يمكن يعني لدرجة هو قديش كان عارف إنه أنا مش راضي عن هداك الخطبة والزواج. يعني حكى لقدام ناس اللي وصلوا لي إنه كان قايلن إنه أنا كنت متوقع رحاب بالكنيسة لما الخور يسألها أنت موافقة على هذا الزواج تقول لا. يعني لهالدرجة كان عارف انه انا ما بدي بس ما بعرف شو اللي حصر عقله لدرجة انه ما قدر يعمل هالخطوة.
2: خجل يمكن
0: ما بعرف انه المجتمع انه كذا.
2: باختصار بعت رسالة لأخوتك.
0: انا بعت رسالة لإلهم
2: صار تنجرة في لندن
0: جوزنا انه جوزنا بالكنيسة الفلانية ومدني ويعني خبرناهن. اخوتي كانوا يراسلوني اخوتي. ابوي بعد ما رجعنا على البلاد
2: اخوتك باركولك بالرسائل؟
0: لا بس انه هن يفرجوني انه هن مزعلانين مني على القليل يعني انهم مش غضبانين علي. بس لما رجعنا هون كمان صارت واسطة من الشخصيات الكبيرة بالناصري لان كمان كل كان يعرفوا لأديب ويعرفوا طينته ويعرفوا ايش هو وايش هن فاتوا بطريقة الصلحة مع اهلي ونجحوا رتبوا واخدوني واخدوا أديب ورحنا عند اهلي.
2: اي سنة؟
0: بنفس السنة اللي اجينا فيها يعني احنا اجينا بشهر 8
2: 71
0: بال71 ما كانش كتير بعد ما وصلنا
2: تم تسوية الإشكالية وعادت المهنة المزرية
0: مبدئيا بس برضو أبوي ضل ما خد على خاطره ما يعني ما كان يتكلم معي بأسلوب واضح ويعني فيه هيك رخاوي أبدا.
2: وانت رجعت المهنة المزرية
0: للأسف رجعت المهنة المزرية على الآخر لما أمي توفت.
2: هذا بعد يمكن
0: هي صار أكثر من حدث. أول حدث صار إنه جوزي انسجن أمنيا
2: بس أم نحكي على القصة.
0: ما هو هاي تسلسل السؤال تبعك.
2: يعني بعد كم سنة توفت أمك؟
0: أمي توفت هو انسجن بال72 أمي توفت بال75
2: يعني مش سنوات طويلة.
0: لا مش سنوات
2: تصالحنا طويلة. وتعادت
0: المهنة هو رجع يكلمني مثل إخوتي الباقيين طبعا بعدين طورت العلاقة صارت علاقتي مع أبوي أحسن علاقة بيني وبين إخوتي.
2: جميل.
0: اللي أنا واحدة من 9
2: الأب الحنون.
0: الأب الحنون.
2: كم شاب وكم صبية بالبيت؟
0: 5 شباب ذكور وأربع إناث.
2: جميل. السيد الفاضل رحاب زريق أبو علوان أم علي فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة الاجتماعية اللافتة معك.
0: شكرا.
3: شبكة
1: صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريس كول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
6: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
7: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. ضيفتنا العزيزة اليوم رحاب زريك أبو علوان. أم علي، كنا قبل الفاصل أم علي قد توقفنا عند هذه المسيرة اللافتة. تزوجت من الكاتب الصحفي المعروف الله يرحمه وسهل عليه أديب أبو علوان. غادرتما البلاد بدون رضا أهلك وصار اللي صار. اصطلحته كان هذا الكلام في 69. اشتغلت في عدة أمور لمن فاتوا هذا الحديث، أنا أكرره بشكل موجز. وتكللتما في كنيسة وانطلقتما، وكان يعني الموعد بداية الحديث في عام 69. وفي العام 71 عدت ثم إلى البلاد، وبعد سنة قامت إسرائيل بعملية اغتيال 3 من قيادة حركة فتح في بيروت، في عملية اللي قادها يهود براك إياه وقتل فيها كمال عدوان كمال ناصر أبو يوسف النجار.
8: بالزبط.
7: شو علاقة القصة بزوجك أنه يعتقل ويتم سجنه 4 سنوات؟
8: جوزي يعني من ما عرفته، خلينا أقول لأنه بعرفش قبل ما عرفته، منطلقه الأساسي انتمائه لفلسطينيته. كان هذا أول

0: بلدة مهجرة اللي هي بلدة كوميا في منطقة بيسان.
1: بالضبط. فهذا الانتماء الفلسطيني كان طبعا له اتجاه واحد، يعني انه حل هالقضية بشكل عادل لشعبها. فهذا معناته هو ينتمي الى تنظيمات او فكريا بالاول، ولكن بلندن تحت الظروف له وصار ينتمي رسميا
0: لحركة فتح.
1: لحركة فتح.
0: وكان له لقاءات مع عدد من يعني القيادات الفلسطينية هناك.
1: كان له، وخاصة بالمرحلة اللي وراها بعد ما خرج من السجن كمان كان عنده لقاءات. الحياة المشتركة تقريبا معهم بنشاطات اللي كان متاح له يتواجد فيها كمان.
0: وشو علاقته في موضوع كمال العدوان وكمان ناصر أبو يوسف النجار لما فاتت عملية القوة الإسرائيلية الكوماندو الإسرائيلي لبيروت في 72؟
1: أيوة.
0: في عملية أبيب نعورين بسموها كما كتب هود براك في مذكراته. ربيع الشباب واغتال الثلاثة هذول ويعني أصابوا آخرين. على ما يبدو القوات الكوماندو الإسرائيلي أخذت كل محتويات البيت هناك من في ذلك الأوراق، وتبين أنه اسم حياة أديب أبو علوان موجود في هاي
1: السجلات تبعها.
0: السجلات
1: صح.
0: ولكن كان موجود صار في البلاد في الزيارة، أجيته على البلاد بال 71 قبل تقريبا سنة. حتى تفحصوا إمكانية تستقروا من جديد هون. أجوا اعتقلوا في البيت.
1: أيوة. الحارة الشرقية بالناصرة قريب على جامع السلام بهاي الطلعة اللي لفوق اسمها الحارة الشرقية، بعش لها تسمي تاني كمان. هناك كانت أمه وأخواته عايشين، أبوه كان متوفي. بس كمان لازم يمكن أذكر شغلة بين هدول التاريخين اللي حكيتن، إنه هو لما أجا حاول إنه يرجع للتدريس لأنه كان أستاذ يعني خلص جامعة.
0: لما رجعته بال 71
1: لما رجعنا، لأنه هو درس بجامعة الجامعة العبرية بالقدس، عمل 3 سنين بي اي وبالعبري وبالتاريخ، فما قبلوا ولا بأي طريقة لأنه هني كانوا شاكين، بس ما كان عندهم إثباتات لسجنه.
0: إنه فما كان له علاقات مع منظمة التحرير أو مع حركة فتح.
1: يعني هيك اللي يبدو، يعني ما قالوها بالصراحة هاي، بس يعني هذا المفروض هو السبب. فما قدر رجع لوظيفته، فقرر انه يشتغل ايش من كان بين ما نرتب امورنا ونرد نطلع من البلد. صار اللي صار على بيروت.
0: وانت فتحتي دكان؟
1: انا فتحت محلقة
0: في الناصر.
1: لأنه تعلمت حلاقة لمدة سنة بلندن، وفتحت محلقة قريب وين سينما ديانا بقتها، كان هيك محل هناك. بس لما انسجن وقفت.
0: داهمت قوة كبيرة في البيت في الليل؟
1: لا، شرطة يعني كان في سيارة وسيارتين، سيارتين أجوا وكلبشوا وأخدوا. أخدوا أول شيء على المسكوبية بالناصرة، بعدين أخدوا على الجلمة اللي قبل حيفا، ومن وراها قعد شهر بعد او اكثر 3 اشهر يمكن عاد لحد ما عملوا له المحكمه. بالمحكمه طلع القرار 8 سنين 4 مع وقف التنفيذ
0: الحكم،
1: و4 مع التنفيذ
0: بعد ادانته باتصال مع عميل اجنبي او مع عدو
1: تنظيم
0: ارهابي.
1: انا مش متذكر بالضبط الكلام، بس هذا هو المفهوم.
0: ودين وحكم ب4 سنوات فعلي و4 سنوات مع وقف التنفيذ. اعتقل في اي سجن؟
1: حطوه لاجل المفارقه يعني الغريبه، يمكن سجنوه بشطه، شطه اللي شبابيكها بتطل على الجلمه وين كان ساكن، وين ولد،
0: بلدته اللي هي كومي
1: اللي ولد فيها وربي 5 سنين الأولى من حياته فيها،
0: اللي هي كيبوتس عين
1: حرود عين
0: حرود. بتصور هناك كومي قريب من شمال سجن شطة، واحدة من بلدات بيسان المهجرة.
1: أيوة.
0: بنات بسان، بلدات بسان المهجرة، بلدة كومي موطنه. للي فاتوا في بداية هذا الحديث كنا أنه الراحل الإعلامي البارز المعروف أديب أبو علوان ولد هناك، كان عمره 5 سنوات حينما وقعت النكبة في عام 48 وانتقل مع أهله إلى النصر. وكنا في بداية الحديث أنه استذكر بعض من ملامح تلك الصدمة كطفل وجد نفسه أنه يقاد مع عدد كبير من أهالي البلدة، كل البلدة عمليا، إلى خارج البلاد أو إلى الناصرة اللي ما يعرف بالهجيج أو بالهجرة الكسرية. عملية الطرد والتهجير
1: طبعا حطوهم بمدرسة بوقتها مثله مثل كتير من اللاجئين، بعدين صاروا يفتشوا لهن على بيوت وهيك
0: بالناصرة.
1: بالناصرة
0: مثله مثل الكثير،
1: مثل الكثير بالضبط. مش قصة فريدة هاي، لا ياريتها فريدة يعني. والله
0: صحيح. وانت شو سويت لما فوجدت حالك انت في بداية الطريق؟ تزوجتي مع شاب تبين لاحقا انه له علاقة مع منظمة التحرير مع حركة فتح، هوب ولا هو بالسجن خلف القضبان؟ وانت صبية صغيرة وبداية الطريق وعندك كان ولد ولا لسه؟
1: لا كان عندي ولد،
0: طفل
1: ابن الأولاني اللي اسمه

0: اللي ولد بالسبعين احنا طلعنا
1: يا دوب سنتين يعني كان عمره
0: سنتين وشي بسيط
1: لانه انتوا عدتوا الى البلاد بال71
0: بالضبط كان
1: عملية الاغتيال كانت في بيروت للقيادات الفلسطينية في عملية أبيب نعرين ب72 بعديها بشهور اسرائيل او بمدة وجيزة اكتشفت انه اسم اديب ابو علوان موجود في سجلات
0: دغري.
1: المنظمة
0: وراها بكم يومين بس مش اكتر ما جاب الوراق من هناك ودغري نبشوا
1: اقامتي وين بيت اهله
0: كانت والد واخوات تنتين له كانوا بالبيت وكان عنده اخوتين تانين بس مجوزين كل واحد ببيته يعني مش فانا بقيت معهن لانه ما كانش إلنا بيت احنا على اساس انه بنرد نرتب امورنا ونرد نطلع يعني مش راح نقيم هنا يعني ما كانش
1: كنت تزوري
0: يعني.
1: كل كم
0: كان كل اسبوعين
1: تحمل حالك تروح تزورين وكانت هاي فترة صعبة بالنسبة لك صدمة كبيرة
0: أكيد أنا نفسي كنت صغيرة علاقتي مع أهلي بهديك الفترة لسه منطورة. يعني بشوفهم بس هم بيجوا أنا مكنتش أقدر أروح على بيت أهلي بعدين
1: مع أنه هني مسيسين يعني مسيسين. بالنسبة لي يمكن القصة اجتماعية مش أنه كان ارتبط مع منظمة التحرير أو محركة فتح
0: يعني سجنه سياسيا
1: ممكن كمان هذا سرع في عملية إعادة المهنة مجريها
0: لأنه
1: معك
0: أجا حياة
1: لأنك أنت يعني تمرت على قرار العائلة المحافظ مثل كل المجتمع الفلسطيني بذلك الفترة
0: اضطرت على العائلة وعلى المجتمع كله من أول والآخر يعني تقاليده يعني
1: بعدك متمردة لليوم معلي ولا كيف
0: يمكن بشغلات لسه بقبلش أشياء وما عنديش هاي فكرة أنه أنا أحسب حسابات إيش فلان بحكي وإيش علان بيقول وإيش المجتمع بتوقع مني ما عندي
1: تتبع عقلك
0: أنا بتبع عقلي أنا ما أضرش حدا وهذا إشي بتعلق فيه بحياتي ما حدش يقوله معي إذا مش عاجبهن حرين هذه حرية شخصية يعني ما عندي هاي
1: طب يا ست رحاب زريك أبو علوان معلي خلال ذلك كما فهمت أنا أنه كانت محاولة لي خلال سجنه لمساومته وقالوا له سلم الهوية والباسبورت وغادر البلاد منطلعك من السجن
0: بالضبط
1: وهو محكوم 4 سنين
0: بالضبط هو بالبداية لأنها كانت هاي الكلام ففكر فيها قال ما هيك احنا يعني نطلع ورح أطلع مش رح أرتد إنه شو كنت أعمل ما أعملوش يعني إنه رح أبقى زي ما أنا فقال لك أوكي بطلع بس ظلوا يمطمطوا فيها هاي القصة لحد ما كان له يعني بعد شي 6 أشهر أو 7 اللي خلص المحكومية تبعه
1: أمضى المحكومية وبدن يعني عمليا يعملوا عم صفقة خاسرة
0: فالمهم أنه قالوا له أوكي وفقنا
1: أمضى المحكومية وبدك كمان تأخذ الهوية منه
0: لا ما هو شوف الغش فيها كمان لما حكوا له أوكي ومنطلعك على أساس أنه يعني ما هو جابوا له عفو مشان طلعوه مش مهم شو السبب
1: قانونيا
0: لازم يجيبوا له عفو
1: طبعا
0: طلع العفو طلعوه على أساس دغري على المطار طب حكاني ورتبنا أمورنا وأنا وابني ورحنا على المطار منشان نسافر لما وصلنا المطار قالوا لك سلم باسبورك قال لي ناش أسلم باسبوري هذا الحكي كان إذا بطلع من أولها بس أنا قضيت هالمحكومية وكمان أتنازل عن باسبوري لا ما بدي قالوا له من راجعك قال لي نعمل بدكم إياه ترجعوا شيء من شغلكم الشغل أنا
1: بعدين
0: ولا شيء أنا رجعت على الناصرة وهو حطوه كلبشوا رجعوه وطلعوا له أمر سجن إداري لشهر
1: لأنه صار صادر بحقه أمر عفو
0: بالضبط
1: قرار عفو
0: بقدرش طلعوا هيك كيف ما كان
1: يجيبوا اعتقال اداري
0: بالضبط
1: امضى كمان 6 شهور خلف القضبان في السجن
0: قضى حوالي 3 أو 4 أشهر
1: بنفس السجن
0: رجعوه وكل شهر يجيبوا له هذا الامر
1: تجديد
0: بعد 3 أشهر اذا على سكن انا متذكره صح اجى مدير السجن على الساعه 12 الوقت اللي يظهر بيجيهن الامر يخلوه او خلص
1: اخر يوم بالامر الاعتقال الاخير
0: اخر يوم بالامر الاعتقال الاخير نداله بعتذر منه انه احنا ما اجناش امر نكمل اعتقالك فمضطرين نطلعك
1: ما شاء الله هي بشرة منيحة ليش ما
0: هن يعني عم بيعتذروا منه
1: لأنه من جهته بده إياه يضل جوا
0: قال لنا انتوا هيك شايفين انا يعني ما عنديش مانع فأعطوه ملابسه وأعطوه تذاكر باصات توصلوا من شطة لعفولي من عفولي للناصري مش فلوس هو يشتري كرتات حاضرة فأجى على العفولة نزل محطة العفولة بده يوصل لي خبر انه هو طالع انه جاي ففي تلفون عند جيران اهله لأديب حافظ نمرتن كيف ما بعرف بنادولي في تلفون إلك من أديب رحت أركض أنا على التلفون ولا بقول لي أنا بالعفولة طلعت وأنا بالعفولة وجاء على البيت
1: إذا
0: ممكن بدي أخذ تاكسي وأجي على البيت حضري
1: أجار التاكسي
0: تلو على راسي بحضر أجار التاكسي المهم لما كمان يعني هي قصص طريفة يمكن بعرفش قديش تعني الناس أو لا بس بعتبرها قصص طريفة وحقيقية مش خيال لما أجا بدي يحكي تلفون كان الأسمانات

0: وقتها
1: سيمون
0: ما معوش ما معوش مصاري اشترى سيمون. وقف عند وين بتلفنوا الناس, شاف شاب باكم عربي عم بيحكي عربي عم بيحكي تلفون, استنى لخلص. قال معلش خي انا بدي اطلب منك سيمون واحد. قال له خد مصاري روح هتكو اشتري هناك ببيعه. قال له معلش انا طالع من السجن وما معيش ولا شيء وبدي اخبر اهلي. فالشاب هذاك طال حفنة الاسونات من جيبته قال له خد احكي قد ما بدك.
1: الشاب العرب
0: بالضبط. فاذا حكاني
1: حلو
0: واجا بتاكسي ولقيته انا برا على الشارع, وطبعا كانت مفاجأة
1: جميلة
0: لا توصف للحقيقة. من اجمل كيوم من اجمل الايام اللي جميل. كانت حقيقة خاصة انه مش بتوقعها.
1: بعد ذلك يعني مكثتوا ما في البلاد
0: حدود اسبوعين او ثلاثة يمكن بس مش اكثر. اخذنا ابننا ورجعنا على لندن.
1: على لندن, وهي المرة كانت الطريق اهون لانه صرتوا تعرفوا البلد في لندن. في لندن يعني بعد الاربع سنين كنا احنا في 72 76 رجعتوا الى لندن
0: 76 بالضبط شهر 10 برضو 76.
1: بدي المشوار مع عالم الصحافة في
0: بدي المشوار
1: السنين.
0: بعد اشهر بس مش اكثر.
1: وين اشتغل انطينا
0: اشتغل
1: احنا طبعا لما ننضم لنا الان رحاب زريك أبو علوان أم علي زوجة الإعلامي الراحل أديب أبو علوان اللي اشتغل في عدة مؤسسات صحفية عربية كبرى في لندن.
0: بالضبط البداية كانت مجلة اسمها مجلة الدستور لرئيس تحريرها اسمه علي بلوط من لبنان, بس كان تمويله من العراق أيام صدام حسين. كانت من أوائل الأشياء المجلة المنشورات أو المجلات العربية اللي بتصدر بالخارج. فهو تقريبا بدأ ببدايتها تقريبا يعني كان يمكن بدأ فيها بالأول. طلبوا منه بما أنه هو ضليع باللغة العبرية كتير منيح كان يشوف الجرايد العبرية ويلخص الأشياء المهمة يعني بشغلات كتيرة. حتى بتذكر بوقتها كانوا يلخصوا كتير أشياء على قصة الجنود اللي كانوا يموتوا بحوادث أمنية بس لا يعلن عنهم إنهم توفوا. كان هو يعرف إن هدول توفوا بأشياء يعني مناورات أو مناوشات أو شيء
1: بشكل أو بآخر في الإعلام
0: لأنه كان يعرف العادات اليهودية. في أشياء كانت لما تنكتب عن واحد ميت شهيد أو واحد ميت عادي بعرفش أنا إيش
1: لأن بتحكي مزبوط.
0: في جملة معينة كانت تقول فهو كان يلاحق هدول الجمل وكان يعطي هاي الإحصائيات وبرضو يكتب كيف الصحف العبرية بتحكي عن الأوضاع كلياتها كيف
1: بريف.
0: بتشوف الأمور هاي
1: يعمل موجز عن ما تقوله الصحف الحالي.
0: أول شيء كان يحطها يكتبها ويعطيها للمحرر تاع الصفحات. شوي شوي أعطوه أربع صفحات هو يحررها ويكتب ويحرر. شوي شوي صار
1: رغم أنه ما تعلم الصحفي بس كان عنده شغف وكان
0: كان عنده مطالعة
1: قوية اللغة العربية
0: وكان عنده مش أنه جوزي يعني أنا بدي أحكي يمكن كل من عرف أديب شخصي بيعرف عنه هاي الصفات.
1: لا طبعا
0: كان سريع البديهة كان ذكي بطريقة مش طبيعية وكان عنده دائما تفسيرات بأسلوب مختلف عن كيف الناس التانية بتفسر. فالمهم أنه كان كتير حبوه وكتير حبوا أسلوبه وكتير احترموه شوي شوي. وبعد كذا كان يلقط أي شغل يشوفها يشتغل فيها شوي يبدع أكتر من اللي كانوا يشتغلوا فيها من قبل لدرجة أنه صار سكرتير تحرير بمسافة قليلة
1: لمجلة الدستور. هاي المحطة الأولى والأولى
0: المحطة
1: الثانية.
0: بعدين هاي المحطة صار شيء نبعت الدستور لناس تانيين اللي المسؤولين عنهم كانوا سودانيين. بعرفش كتير تفاصيل بس بعرف انه كان سودانيين. اجا واحد تاني صار رئيس تحرير بوقتها واشتغل فترة معهن بعدين برضو ردوا اختلفوا مش هو يعني رئيس التحرير مع أصحاب المجلة فاضطر انه يترك هاي. فبهاي الفترة طلعت كانت جريدة الشرق الأوسط بادي بلندن كان إلها يمكن سنتين أو أكثر
1: وبعدها لليوم
0: جريدة
1: مهمة دولية عربية دولية في لندن
0: هي بدت كبس صحيفة يومية أولى هاي أول نشرة أول منشور إلها. المهم هو لما اشتغل بالدستور اللي قلت لك عليه أنا اشتغلت بالطباعة طباعة المقالات فاشتغلنا بنفس المحل.
1: كنتوا زمايل
0: كنا زمايل بس هو بمحل
1: كان في هذيك الفترة يعني بلوط رئيس تحرير ولا الناس.
0: هو رئيس تحرير، هو المسؤول عن كل شيء.
1: عماد الدين أديب كان في الدستور
0: هذاك مجلة بمجلة المجلة
1: مجلة المجلة
0: حتى
1: اللندنية.
0: أجا أول شيء يعني اشتغل بسيدتي بعدين انتقل لمجلة
1: المجلة، وهي كلها مجلات الدستور سيدتي المجلة.
0: لا الدستور لوحده،
1: هذيك تمويلها عراقي بينما سيدتي والمجلة تمويلها سعودي،
0: أصحابها سعوديين والتمويل يعني لحد اليوم.
1: وين اللقاء كان الملتقى مع عماد الدين أديب الصحفي الإعلامي؟

0: من المسرح
1: بالشرق الأوسط. هو لما أجا على الشرق الأوسط كانوا بدي يطلعوا مجلس سيدتي، كان في الصحيفة اليومية اللي هي الشرق الأوسط وبدهن مشروع يطلعوا مجلس سيدتي نسائية،
0: مجازين أسبوعية
1: مجازين أسبوعية سيدتي نسائية. فكان هو من الناس اللي اختاروهن يبدوا هاي المجلة. كانت بوقتها سيدة دكتورة، يعني دكتورة مش دكتورة طبيبة، اختاروها إلها إنها تكون رئيس التحرير. وكانت سيدة عظيمة حقيقة، كتير ست كويسة وعندها مبادئ، ومع هيك تحرير المرأة ومع انه يكون مرأة لها وجود ولها كلمة. فاشتغلت حوالي سنتين هي، وكان أديب وقتها سكرتير تحرير، وحدا تاني مدير تحرير شاب لبناني، صبية تانية فلسطينية كمان اشتغلت نائبة الرئيس التحرير، ايش من الشكل يعني بالمواقع الأساسية بالمجلة. وطلعوا مجلة ناجحة جدا وانبسطوا فيها وكله. بس الأمور دائما بتتغير لسبب أو لآخر. السعوديين بطلوا بدن أسلوب هذه الست السعودية، بدن إشي أكتر دعاية لإلهن من أنه يكون إعلامي وتثقيفي.
0: بالنسبة لهن المجلة وسيلة
1: وسيلة ربحية ودعاية للسعودية يعني. فكان هاي الإشي. المهم تغير رئيس تحرير وتغير مش عارفة شو، أجا عماد الدين أديب صار رئيس تحرير لسيدتي، فصارت العلاء يعني كويسة كمان معه. بعدين طلعت مجلة المجلة اللي هي عامة مش لحدا معين،
0: يعني أيام عز طويلة
1: بالضبط،
0: مجلة محترمة على المستوى الدولي العام. اشتغلت فيها كم سنة أنا بالمناسبة.
1: والله حلو حلو كتير. المهم كمان لظروف معينة بلا ما نفوت تفاصيلها انتقل هو لمجلة المجلة، كمان صار هو مدير الإنتاج فيها ومشاها. وشوي شوي فتحت كمان مجلات تانية اللي هي واحدة اسمها هي، مجلة نسائية اسمها هي. لقدام بعدين لما صارت الحرب طلعوا كمان صحيفة يومية سموها الظهيرة،
0: حرب الخليج الأولى،
1: حرب الخليج الأولى بالضبط 91. بهاي الأثناء كان هو مدير الإنتاج لكل المؤسسة، وأنا كمان كنت أشتغل بالمؤسسة نفسها
0: اللي عندها منابر إعلامية كثيرة
1: كثيرة. كنت أشتغل بالطباعة
0: شوي طريق يشتغل 20 ساعة باليوم
1: بالضبط. هاي بعدين لما صارت الظهيرة. إس أنا لأني كنت بقسم الإنتاج، أنا كنت لأنه بالطباعة هي قسم الإنتاج، لما عينوا أديب مدير الإنتاج للكل قلت له أنا بدي أقدم استقالتي، أنا ما بدي مديري هو جوزي وزملائي جنبي يصير شيء يقعد يحكوا ولا يقولوا غخة واسمع مرته ولا مش. قلت له لا أنا بدي أقدم استقالتي.
0: شو كان موقفه؟
1: هو كمان أيد على الآخر، لا قال لي أفضل يعني أريح إله إلي يعني مشان ما يصير في إحراجات ولا من أي نوع.
0: شو علاقته بالإم بي سي؟
1: ولا شيء، هو ما اشتغل بالإم بي سي، هو ما اشتغل. أقول لك بعدين بيشتغل، اشتغل مع البي بي سي مش مع الإم بي سي بعدين. فالمهم أنا تركت هناك، طلعت مجلة تانية مش مالهاش علاقة بالشرق الأوسط اسمها مجلة 2000 لمجموعة عراقية راقية جدا، منهم ضياء العزاوي إذا بتعرفوا الرسام المشهور، منهم بلاند الحيدري اللي هو شاعر مهم جدا.
0: حيدري بنعرفه
1: فتعرفت عليهم اشتغلت معهم بمجلة 2000.
0: ما كان تحفظ من هؤلاء العراقيين الليبيين السعوديين العرب من انه
1: معي باسبور إسرائيلي؟ على ذكر الباسبور الإسرائيلي لازم أحكي نادرة صغيرة كتير كمان كتير مثيرة. لما أنا أجيت قدمت للشرق الأوسط قبل ما أشتغل معهن بوقت كان بدهن موظفين للطباعة، رحت أنا وزميلي إلي من مصر رحنا قدمنا، كان بعدها بس الجريدة، كان في واحد مسؤول عن هذا القسم وكان في رئيس تحرير اسمه جهاد الخزن
0: طبعاً.
1: اللي هو فلسطيني أوكي. رحت اللي قدمنا اللي شافني بالامتحان كان لبناني قدمنا. طيب أنا يعني شالت الطباعة ما عنديش مشكلة فيها طبعا، عملت زي ما بتوقعوا زيادة شوية، فقالنا انه يعني شوركو اوكي خلينا نلتقي ونحكي بالموضوع. اجا جهاد الخازن لهاي الميتنج اللي عملنا الاجتماع، فبيسألني جهاد الخازن رحاب انت من وين؟ قلت له انا فلسطينية. قال لي ايش الباسبور اللي بتحمليه؟ وقفت شوي قلت له لازم تعرف ايش الباسبور اللي انا بحمله. قال لي قلت له اسرائيلي. قال لي رحاب يا رحاب، يعني حامل الباسبور الاسرائيلي وجاي تشتغلي بمجلة سعودية بجريدة سعودية؟ انا ما صدقت اللي عم بسمعه. قلت له دخلك انا لانه اهلي ما تركوا فلسطين وضلوا فيها بيطلع ليش أشتغل تايب ستر في جريدة سعودية، وإنت لأنه أهلك تركوا فلسطين وراحوا على لبنان بيطلع لك تكون رئيس تحرير بنفس هاي الجريدة؟
0: جبتي بحض النعنع.
1: هذا اللي أجع راسي بوقتها يعني ما أجعش كي. قلت له لو قلت لي شكلك مش عاجبني شغلك مش عاجبني أي سبب إن كان، أما إيش لأن أنا طول فكرك أنا حامل الباسبور الإسرائيلي لأن أنا اخترته مثلا؟ فقال لي لا يا رحاب ما تزود. قلت له لا أنا مش عم بزود أبدا، أنا عم بجاوبك وبس.

0: الغريب العجيب المفاجئ أنه صحفي ومطلع وكان قد عمل في عدة وسائل إعلامية منها الديلي ستار في بيروت وعربي نيوز في السعودية وكان كمان في الشرق الأوسط في الحياة اللندنية.
1: الحياة طبعا سلم الحياة فترة كمان بس حبيت هيك أذكرها لأنها بالفعل نادرة هاي يعني مش إشي
0: بقية يعني الحالات ما كان في مشكلة مع قصة الجواز ما اصطدمت فيه.
1: لا ما هو أنا لما حكيت له هذا الحكي قال لي على كل حال أنا بحاول جهدي أنه يقنع السعوديين. تركت القصانة ورجعت أنا كنت بعدني بشغلة أنا ما كنت اشتركة بس تجربة أشوف. بعد أسبوعين ببعت لي هو أنه بتقدر تيجي تشتغله. قلت له متشكرتك أنا مديش أشتغل أنا بشتغل محله ومبسوطة بمحلي بس انتقلت بعد وقت كتير كان هو تارك ورايح وهيك. بس هاي نادرة حبيت أحكيها.
0: أخيرا يا ست رحاب زريق أبو علوان أم علي وأنت ضيف عزيزي من علبون الناصرة ولندن.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.

0: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
6: ميلوتال طبيعي نحبه.
7: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

أعلنت سلطة المطارات تسجيل تأخيرات في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار بن غوريون في ظل حركة استثنائية شملت نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات. وأوضحت أن تزامن عدد كبير من الرحلات القادمة تسبب بضغط على العمليات في المطار وأثر على مواعيد الرحلات والتعامل مع الطائرات والأمتعة، مؤكدة عدم وجود نقص في العاملين. أعلنت الشرطة اعتقال 6 فلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى دخولهم والإقامة في إسرائيل دون تصاريح. وبحسب الشرطة تم العثور عليهم داخل شقة وسط تل أبيب وأحيلوا إلى التحقيق. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام مع السفير الأمريكي في لبنان ومسؤولين عسكريين أمريكيين الجوانب العسكرية لمسار المفاوضات والتطورات الميدانية في جنوب لبنان. وأكد إسلام ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. عقد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا اجتماعا ثلاثيا في مدينة العلمين شمالية مصر لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وبحسب وزارة الخارجية المصرية تناول الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية في إطار التنسيق والمشاورات السياسية بين القاهرة والرياض وأنقرة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية التوصل إلى اتفاقين إطاريين مع شركتي بوينغ وأرتي إكس بهدف تعزيز إنتاج الذخائر الحيوية. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن دفاعات الحرس الثوري رصدت وأسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 جنوبية إيران. أدانت قطر والسعودية والكويت الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، محذرة من تداعيات استهداف السفن والممرات البحرية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. ودعت الدول الثلاث إيران إلى وقف هذه الهجمات، فيما جددت قطر رفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وطالبت بإعادة فتحه دون شروط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات. رفضت روسيا مقترحا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ خطوات جزئية في هذا الاتجاه. ونقلت رويترز عن موسكو قولها إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بحسب موقفها سوى إلى منح كييف فترة توقف مؤقتة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: تعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: خذ حبة فصصها، كل اللبّي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: اقحط واربح، اقحط واربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: This is your radio. Your radio. الناس. Your station. شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: اللبي قبل 20
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا بنستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه،
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا.

0: ما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
1: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
2: الله
1: ده
2: الله،
1: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
3: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
5: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
6: ميلوتال طبيعي نحبه.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: يلا حملة بلو بينج وين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
12: لا لا لا لا لا
13: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
14: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري، اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: ذكرنا كيف نكفيك واحد واحد نحييك ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو
3: حملة طايرين فيكم من هات اطلبوا بمية شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد هات أسهل أسرع أطيب
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك مطابخ جانيرو ما في غيره كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة أثر حادث أثناء قيادته دراجة نارية في منطقة غير مأهولة داخل متنزه جنوب

في إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. عقد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا اجتماعا ثلاثيا في مدينة العلمين شمالية مصر لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وبحسب وزارة الخارجية المصرية، تناول الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية في إطار التنسيق والمشاورات السياسية بين القاهرة والرياض وأنقرة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية التوصل على اتفاقين إطاريين مع شركتي بوينغ وRTX بهدف تعزيز إنتاج الذخائر الحيوية. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن دفاعات الحرس الثوري رصدت وأسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 جنوبية إيران. أدانت قطر والسعودية والكويت الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، محذرة من تداعيات استهداف السفن والممرات البحرية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. ودعت الدول الثلاث إيران إلى وقف هذه الهجمات، فيما جددت قطر رفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وطالبت بإعادة فتحه دون شروط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات. رفضت روسيا مقترحا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ خطوات جزئية في هذا الاتجاه. ونقلت رويترز عن موسكو قولها إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بحسب موقفها سوى إلى منح كييف فترة توقف مؤقتة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: راديو الناس
1: المحطة المركزية.
2: غمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك،

أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90.

0: فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9.90 فقط. الحملة حتى 19.8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: خد حبه فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: اضحك واربح، اضحك واربح.
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
10: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
11: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: فاينل سيل في فوكس هوم.
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
13: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
14: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور

الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر. عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فيش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل. كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل. طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل. ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فكوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8 خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
10: اضحط واربح اضحط واربح.
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
11: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
12: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
6: خاضع لشروط الحملة.
13: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة أثر حادث أثناء قيادته دراجة نارية في منطقة غير مأهولة داخل متنزه جنوبي تل أبيب. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات متعددة. طلب مسؤولون كبار في البيت الأبيض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإدانة حصار مستوطنين لمنزل عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما لم يصدر عنه حتى الآن أي موقف علني. كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشدة المستوطنين المشاركين في الحصار في موقف لافت تجاه أحداث قصرى. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام مع السفير الأمريكي في لبنان ومسؤولين عسكريين أمريكيين الجوانب العسكرية

الصيفية بين القاهرة والرياض وأنقرة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية التوصل إلى اتفاقين إطاريين مع شركتي بوينغ وRTX بهدف تعزيز إنتاج الذخائر الحيوية. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن دفاعات الحرس الثوري رصدت وأسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 جنوبية إيران. أدانت قطر والسعودية والكويت الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، محذرة من تداعيات استهداف السفن والممرات البحرية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. ودعت الدول الثلاث إيران إلى وقف هذه الهجمات، فيما جددت قطر رفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وطالبت بإعادة فتحه دون شروط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات. رفضت روسيا مقترحا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ خطوات جزئية في هذا الاتجاه. ونقلت رويترز عن موسكو قولها إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بحسب موقفها سوى إلى منح كييف فترة توقف مؤقتة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فاكس هو،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً. ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: نعود إلى التعليم مع iPlace. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. iPlace، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحة.

0: يا حي الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: طبيعي نحبه.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضه لإصابة من حصان في بلدة كفرمندة. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولية وتم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. طالب مسؤولون كبار في البيت الأبيض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإدانة حصار مستوطنين لمنزل عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما لم يصدر عنه حتى الآن أي موقف علني. كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشدة المستوطنين المشاركين في الحصار في موقف لافت تجاه أحداث قصرى. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس أثر غارة جوية استهدفته جنوبية قطاع غزة. وبحسب الجيش عمل القيادي خلال الحرب على تدريب عناصر ونقل أسلحة وشارك في محاولات إعادة بناء قدرات حماس، كما خطط خلال الفترة الأخيرة لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. قال مصدر في مجلس السلام لغزة إن جارد كوشنر سيزور إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل برفقة المدير التنفيذي للمجلس نيكولاي ميلادينوف ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير. أضاف المصدر أن واشنطن وإسرائيل متفقتان على أن تكون حماس منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن الزيارة ستبحث المخاوف الإسرائيلية والخطوات المقبلة إلى جانب لقاءات مع وسطاء في مصر. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام مع السفير الأمريكي في لبنان ومسؤولين عسكريين أمريكيين الجوانب العسكرية لمسار المفاوضات والتطبيقات.

أنقرة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية التوصل إلى اتفاقين إطاريين مع شركتي بوينغ وأرتي إكس بهدف تعزيز إنتاج الذخائر الحيوية. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن دفاعات الحرس الثوري رصدت وأسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 جنوبية إيران. رفضت روسيا مقترحا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ خطوات جزئية في هذا الاتجاه. ونقلت رويترز عن موسكو قولها إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بحسب موقفها سوى إلى منح كييف فترة توقف مؤقتة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: حفلات الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل الأديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بجروح متوسطة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة الطيبة، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابات متوسطة. أصيب طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بجروح متوسطة إثر تعرضه لإصابة من حصان في بلدة كفر مندة، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي وتم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. طلب مسؤولون كبار في البيت الأبيض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإدانة حصار مستوطنين لمنزل عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما لم يصدر عنه حتى الآن أي موقف علني. كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشدة المستوطنين المشاركين في الحصار في موقف لافت تجاه أحداث قصرى. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة جوية استهدفته جنوبية قطاع غزة. بحسب الجيش، عمل القيادي خلال الحرب على تدريب عناصر ونقل أسلحة وشارك في محاولات إعادة بناء قدرات حماس، كما خطط خلال الفترة الأخيرة لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. قال مصدر في مجلس السلام لغزة إن جارد كوشنر سيزور إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل برفقة المدير التنفيذي للمجلس نيكولاي ميلادينوف ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير. أضاف المصدر أن واشنطن وإسرائيل متفقتان على أن تكون حماس منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن الزيارة ستبحث المخاوف الإسرائيلية والخطوات المقبلة إلى جانب لقاءات مع وسطاء في مصر. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف اسلام مع السفير الأمريكي

عسكريا ليليا انطلاقا من سفينة يو اس اس برينستون في بحر العرب. عقد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا اجتماعا ثلاثيا في مدينة العلمين شمالية مصر لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. بحسب وزارة الخارجية المصرية، تناول الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية في إطار التنسيق والمشاورات السياسية بين القاهرة والرياض وأنقرة. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف مع أمطار محلية بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

في أشياء بحياتنا ما إلها بداية واضحة، بتبلش هيك فجأة، بعدين بنكتشف إنها أخذت مساحة كبيرة من ذاكرتنا. والحب يمكن واحد من هاي الأمور، مش بس بالإحساس، الحب كمان نغمة. في نغمة هيك بتقربنا، ونغمة بتبعدنا، وفي نغمة بمجرد ما نسمعها بترجعنا لزمان ولا مكان ولا وجوه كنا مفكرينهن راحوا عنا. ويمكن عشان هيك في أغاني بنسمعها وكمان منعيشها. وهون في كونسرت لما بنحكي عن الحب بنحكي عن هاي الأغاني، عن هاي النغمات، وما راح نحكي بس عن كلمات هالأغاني، راح نخلي هاي الكلمات تدندن لحالها. ومثل دائما الكاسيت معكم أنتو والمسجل معي، تعالوا نسمع سيري مليانة بالحب ونبلش كونسرت من خلالكم أنتم.

0: على موجات راديو الناس. يلا نكبس بلاي ونبلش كونسرت من خلالكم. مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان بتحب تكونوا فيه موجودين فيه، حابين تسمعونا بجودة ممتازة حملوا التطبيق واسمعونا من خلاله من كل مكان في العالم، كمان في النمسا، كمان في الولايات الأمريكية وفي الوطن العربي كله، من كل مكان حرفيا اسمعونا وانتوا معي على ساعة نختار فيها مزاج كونسرت أنا وانتوا من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي حافظينه كلياتنا 050-5272-399، كمان مرة الرقم 050-5577-399. محطاتنا حلوة اليوم ما بين ذاكري والحب وأغاني الحب والغزل، كل شيء بخطر عبالكم راح نسمعه من خلال كونسرت، عليكم بس تختاروا معي شو حابين تسمعوا خلال هالساعة. أنا جاهز وكمان مستمعينا جاهزين. تحية لمستمعتنا سلمى بياتسي اللي حابة تسمع بتونس بيك وانت معايا، ان شاء الله رح نسمع خلال هالساعة. تحيات كمان وكمان لكمان مستمعين، مستمعتنا انتصار يا أهلا وسهلا فيكي، احنا كمان اشتقنا لك واشتقنا لاختياراتك الحلوة في كونسرت. يلا اختيار كونسرت ومزاج كونسرت من خلالكم انتم مستمعينا. والبداية من أغنية أنا بشكل شخصي كتير بحبها، والحلو أنه بالفترة الأخيرة كمان رجعت لسمعنا من خلال أهل البيت كيف بيقولوا، متذكرين بقولكم دائما هيك على أغنية حلف القمر وعلى المعنى اللي هيك المزدوج بالكلمة نفسها، كان في بداية الأغنية لما بيغني حلف القمر، القمر حلف، أما في البيت الثاني شفيق المغرب بيكتب حلي في القمر. حكينا هيك قصتها وكواليسها ورح نرجع نعيد قصتها وكواليسها ومع ميزة وإهداء خاص لكونسرت ومستمعي راديو الناس من صاحب البصمة الصوتية وبنته كريستيل الملاح. يلا بدون طول سيرين هات نقعد ونحكي ونتخرف أنا وإنتم عن محطتنا الأولى في كونسرت، وهي بصوت صاحبة اللحن بنفسه وبتغني معه والدها صاحب اللحن، مع أنه مرقت يعني على الأقل 3 أجيال هالأغنية. جر وصوف غناها في بدايته من العام 1988، أغنية حلف القمر من كلمات شفيق المغربي ألحان نور الملاح، والعنوان الكبير اللي كان على صفحات الصحف كلياتها بوقتها وحتى التلفزيون والمقابلات إنه الوصوف ما كانش بده إياها للأغنية، أما نور الملاح كان عارض عليه أغنيتين حلف القمر وروحي يا نسمة، زي ما قلت هو كان رافضها من الأساس، أما القصة وكواليس كيف توجه نور الملاح والتعاون اللي صار ما بينه وما بين سلطان الطرب، تعال نسمع بصوت نور الملاح بنفسه.
1: فجيبوا لعندي قلت له أنت بمين تأثر؟ قال لي بأم كلثوم. قلت له سمعني، سمعني طار عقلي ما صدقت.
2: شو قدمت له؟
1: بلشت بحلف القمر.
2: الله،
1: عملت أنا المذهب وبعت وراهن وسمعتهم، قال لي لا لا لا أنا ما بغني هيك شيء، محمد اللبين

0: أحمد موسى الله يرحمه طار عقله. قالوا يا أستاذ نحن اشتريناها. قالوا ما بغنيها، بغنيها ما بتغنيها. صار في خلاف على هذا الموضوع. قلت لهم إذا ما بتكون ياهن ما بتكون ياه أنا إلا زبون بكرة.
1: لمين كنت مقرر تعطيها؟
0: ولا نسيت. بس كان في حدا سمع المزهر
1: وحبه
0: وحبه وقال لي بليز. قلت له لا لأنه حاكين فيها لجورج.
2: أنا بعرف مين كان لازم يغنيها، الفنان نهاتربي الراحل كمان عنا، هو كان مفروض يغني هالأغنية وكان طالبها من نور الملاح بعد ما رفضها بالأول سلطان الطرب، بس لا رجعوا اجتمعوا أخذها للأغنية وأخذ روحي يا نسمة، وبعد 40 سنة على صدور هالأغنية تيجي صبية اسمها كريستيل وهي بنت الموسيقار نور الملاح بتقرر تعيد توزيع ألحان والدها من جديد وتغني بصوتها تكريما لوالدها في حياته. هذا مهم كتير. بس قبل عن أجواء وكواليس هذا المشروع تعالوا نسمع شوية مقابلات ما بينها وبين كمان نور الملاح وكمان حبيبنا الفنان والممثل جورج خباز.
0: هذه الأغنية صارت مثل النشيد يعني برمت العالم العربي كله وصار مرة عليها 3 أجيال. والوصف هو بيعرف كريستال من هي وطفلي، قال لي هيدي الفكرة كان لازم تعملوها من زمان مش من الله.
3: كان في بروجي انه انا كريستال الملاح تغني نور الملاح، وكذا حدا هيك نصحني انه خلينا نبلش بحلف القمر لانه العالم تعرفها هي اشهر وحدة، وبعدين بنكمل وحدة ورا وحدة. والشي الجديد حلو انه بي وبنته يعني هذا الشي لحاله بأثر يعني. وقلت له لبابا انه بتروح معي على استوديو، كان بعد مش عارف شو فيه، قال لي ايه بروح. فسمعها وحب كتير وقلت له إذا بتريد بدنا صوتك.
4: كريستال أول شيء صديقة، خلصت عرض مسرح بالمسرحية بالكازينو، دلتني طالع على الكازينو لقل له ألف مبروك تستاهلوا كل خير. نور الملاح فنان كبير وملحن تاريخه بيحكي عنه، وكريستال عندها مستقبل كتير كبير، صوت جميل جدا، الله يوفقهم اثنيناتهم.
2: هذا كان جورج خباز، وكان كمان المايسترو الموسيقار نور الملاح وبنته كريستيل الملاح الفنانة والنجمة اللي بصراحة صوت رائع دارس فن على أصوله، ومع الأجواء المليانة هيك بالوفاء ما بين صاحب البصمة اللحنية وبنته اللي شاركتني كمان بإهداء خاص منها لإلنا وطبعا من والدها لكل مستمعينا في الأراضي المقدسة وفي الناصري وراديو الناس. تعال نسمع إهداء خاص من كريستيل الملاح ووالدها لإلنا.
5: مرحبا معكم كريستيل الملاح، بدي وجه تحية كتير كبيرة لجمهور مدينة الناصرة بالأراضي المقدسة من خلال برنامج كونسرت على راديو الناس، وبدي أشكر الإعلامة الياس مرجية باسمي واسم الوالد نور الملاح. شكراً كتير يا الياس عم حبتك وتقديرك لألنا. ومثل ما عم تسمعوا حالياً نزلنا ديو سوا إعادة توزيع حلف القمر، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، وبوعدكم إن شاء الله بإعادة جميع ألحان نور الملاح، وإن شاء الله يكون في أغاني جديدة كمان إذا الله راد. بتمنى ما توقفوا دعمكم وحبكم إلنا ونحن منكبر فيكم. شكراً كتير.
2: شكراً لك يا كريستيل، ومن عندك بدون طول سيري. يا سلام.

كريستيل ووالدها نور بغنوا. اسمعوا ما أجمل هاد دويتو ما بين الأب وبنته. أغني من

هالقد محافظين مش بس على اللحن الأساسي, كمان على الكلاسيكا تبعت الغناء, الهدوء في الغناء, العرب اللي في مكانها.

0: كريستيل ونور الملاح.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات لكل مين عم بشاركنا وباختياراته عم بمتعنا. تحيات لمستمعتنا سلمى بياتسي اللي حبت هيك تشاركنا بأغنية حابة تسمعها بتونس بيك وانت معايا. طبعا وردة الجزائرية كتبها عمر بطيشة ولحنها طبعا أول لحن بلحنه في حياته صلاح الشرنوبي كان لحن بتونس بيك. أما عن مواقف صارت ما بينه وما بين وردة الجزائرية في الاستوديو في كتير من الكواليس شو رأيك نروح نسمعها بصوت نور قمر الفنانة بنت تونس اللي بتغني مع الأوركسترا أوركسترا مزيكا بتغني بتونس بيك.

0: بتونس بيك وانت معايا. حكينا لك صلاح الشرنوبي وعن الموقف اللي صار مع وردة في الاستوديو بأول تعاون بيناتهم. تعال نسمع شوي من صلاح الشرنوبي.
1: ست وردة دي الحادثة الشهيرة أو الحادث الشهير
2: اللي حصل.
1: لأن أنا قلت لها شكلها شكلي مش عاجبها في ان انا الله يا ست الكل الله كلهم فرحوا قوي بتغني بتونس بيك. كان اول لقاء بيني وبين ست ورده رحمها الله. فشافت كل الامبريشن بتاع كل اللي حواليا فرحانين جدا ما عدا انا. قالت لي انت وانت ايه؟ ف قلت لها ست الكل نفسي بس. قالت لي انت هتعلمني غنى ولا ايه؟ قفشت. المهم وقفشت ورحت طالع بره من الاستوديو.
0: قفش طلع بره الاستوديو لانه ما عجبهاش انه كان يحكي عن موضوع ادائها الصوتي لهالاغنيه. طبعا اول تعاون صلاح الشرنوبي ما كانش معروف فاستغربت. اما اسم مكملين.

بتونس بيك وانت معايا. نور قمر الفنانة التونسية اللي اشتركت في The Voice Kids الموسم الأول بالعام 2016، لفتت الأنظار بصوتها القوي، أداء طربي أصيل لدرجة أنه بعد هيك كم سنة استضافها مروان خوري في طرب مع مروان خوري، وغنت هناك كمان للوردة الجزائرية. يلا تحيات كمان وكمان لكل مين طلب بأغنية سيرة الحب بعد شوي. عدوا معي هيك على التايمر 3 دقايق ورح نسمعها أنا وإنتم. كمان وكمان تحيات إهداءات كونسرتات على واتساب راديو ناس 050-5577-399.

0: البلدان والدول في المغرب العربي واللاد للفنانين والفنانات اللي دايما دايما بنسمعن ما بين الطرب ما بين الكلاسيكيات ما بين الغربي والشرقي دايما بينجو
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتم. تحيات قبل ما نستمر مع سيرة الحب. وعلى سيرة الحب منقول لأم محمد 19 عام من المحبة وعقبال المزيد. هاي تحية منا من طاقم كونسرت وراديو الناس لأم محمد. كمان وكمان تحيات دايركت للنمسا ولمستمعتنا تمام هلال اللي حابة تسمع عيون القلب بصوت أنغام نغم بصوت أنغام تكرم عينك. ومكملين مكملين مع مين؟ مع كوكب الشرق.
2: طبعا ست أم كلثوم لما وافقت اني اعزف بالاكورديون في اغنيه سيره الحب هي والفرقه الموسيقيه اللي معاها قالت للاستاذ بليغ حمدي يا ريت تعمل له سولو في المقدمه. طبعا كل يوم اخرج مع بليغ حمدي بالنهار وبالليل وعندي الميكانيكي وعندي النجار ونسهر مع بعض في شارع محمد علي وهو لسه ما عملش السولو. بعديها باسبوع رحت له معهد الموسيقى قلت له عملت لي السولو اللي في أغنية سيرة الحب اللي في الأول؟ قال لي لسه. قلت له أنا في جملة طلعت معايا لما سمعت البروفات كتير. قال لي سمعاني. قلت له هي
0: هاي النغمات على الأكورديون من فاروق سيد.

0: عجبته جدا وراح مكملها بكمل نص الجمله. فطبعا انا اديتها له بحب لان انا ممكن برضو اسمع منه لحن تعجبني جمله اخدها.
1: هذا هو فاروق سلامة عازف الاكورديون اللي من خلاله كمان وتعاونات كتيرة مع بليغ حمدي اعطاه هيك طرف الخيط في البداية وعزف له، مش بس طبعا في سيرة الحب كمان بعيد عنك كمان اغاني كتير عزف فيها على الاكورديون. وعلى فكرة كان اول من ادخل النغم الشرقية على الاكورديون، وكلنا بنعرف الاكورديون هو آلة غربية بالاساس، لكن بموقف هيك هو بحكي بشكل عفوي كان يحب يروح على شط البحر في الإسكندرية ويعزف على الأكورديون بالهواء الطلق. فجأة بصد واحد من الثقوب الموجودة على الأكورديون من الجهة الثانية بيعمله هيك نغمة شرقية، فبروح عند صانع الأكورديون بقول له سامع الحتة دي، أنا عايز النغمة دي تبقى معايا. وهيك صار كمان الأكورديون شرقي، سمعنا هيك كواليس ما بين فاروق سلامة عازف الأكورديون وبليغ حمدي ملحن سيرة الحب في العام 1964 من كلمات مرسي جميل عزيز. ومين حاب يغنيها وإحنا لمين نهديها؟ نهديها لكل مين بحب الحب، كمان بنهديها لمستمعتنا انتصار اللي طلبت هالأغنية بصوت مين؟ سلطان الطرب جورج وصوف من العام 1996 من حفل قطر. جورج كان في قمة عطائه بأجمل ممكن نقول هيك طبقة صوتية، غنى فيها في كل مراحل الصوتية اللي غنى فيها من بدايته لليوم. اسمعوا.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: هاي كانت سيرة الحب بصوت سلطان الطرب جر وصوف، هيك ثابت في البداية انه كمان حلف القمر اللي بلشنا فيها من خلال كريستيل ووالدها نور الملاح، الأغنية اللي لحنها نور الملاح لجر وصوف في بداياته، كملنا كمان بصوت جر وصوف بغني لكوكب الشرق سيرة الحب، ولا أحلى من هيك خلطة من خلال مستمعينا مستمعين كونسرت دائما مزوقين. وعلى سيرة الحب عيون القلب سهرانة ما بتنامشي، لا أنا صحية ولا نايمة ما بقدرشي. مين بتغني؟ أنغام رح تغني لنجاة الصغيرة من ألحان محمد بيك الموجي وتأليف الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على نغمة البيات. تحيات منا لمستمعتنا في النمسا تمام هلال.

من ليلة روائع الموجن عيون القلب أنغام. هون السلطنة اسمعوا في هنا ارتجال على الكمانجة. يلا

0: على فكرة هيك أكتر ألحان تطربني بألحان كوكب الشرق أم كلثوم، مع أنهن كلية مبدعين ملحنين عباقرة، بس الموجي دايما كان رقم واحد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: لسه محبي بليغ حمدي رح يقولوا لي لا غلطان، بليغ حمدي هو اللي رقم واحد، يعني اللي بيصنع نغمات ألف ليلة وليلة أكيد هو رقم واحد بالنسبة لكثير منا. يلا وكمان أنا معكم رح نسمع بصوت نسمة محجوب، فنانة مصرية خريجة ستار أكاديمي من الموسم الثامن، بأداء فيه الطرب على أصوله بأجمل التناغم والهارموني بعزف العازفين نفسهم. ويعني سمعنا كتير ألف ليلة وليلة، بس مثل هاي النسخة اللي رح نسمعها إسا بتخيل إنه ما سمعناهاش كتير، في تناغم غربي ما بين الأكوردات والبيس جيتار، في هيك لمسة غربية بنغمات بليغ حمدي مش مألوف كتير لإلنا في ألف ليلة وليلة. رح نسمع بصوت نسمة محجوب.

لقاع مع البيز جيتار مع الأكوردات مدروس درس بصراحة. وهذا الحلو في الموضوع دائما بإعادة توزيع لازم يكون الإضافة كمان في الجودة وكمان في العزف. كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050-5577-399 ولا كل من طلب حدود حلبي بعد شوي ازاي على كونسرت

لو كل مين بيسأل مين اللي بتغني نسمة محجوب ليلة حب سيرة الحب في حب من بلد تاني بلاد الشام قدود حلبية من حلب رح نروح لعندن بعد شوي وخلطة

0: توزيع ولا أجمل من هيك. بستاهل زقفة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: محمد خيري خلطة ولا أجمل. آه يا حلو والقراصية منين؟ وبعت لي جواب ما بين القدود والأغاني الشعبية في حلب. صوت أصيل حتى اللكنة حلبية رح تسمعوها بصوت محمد خيري ابن حلب. آه يا حلو من عنده مستمرين.

تفاعل الجمهور اللي بعت دائما هيك فرحة أكتر. تحسوا دائما الجماهير على المسرح بتعطي جو تاني للأغاني، حتى الفنان اللي بغني بتفاعل أكتر. بتشوفوا كيف بقرطاج، بجرش، بموازين، كمان في كازينو بيروت، كل الأماكن هاي والمسرح. عشان هيك الفنانين عن جد بحبوا يغنوا على المسرح أكتر من الاستوديو.

محمد خيري بوصلة من القدود الحلبية، ولا أجمل من هيك على أنغام هاي الأغاني والقدود الحلبية. نختم كونسرت لهي الساعة. كنت معكم الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم. شكرا لكل من تابعني وسمعني على راديو الناس، ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، اسمع قدود حلبية، كلياتنا رح نحبها ونفهمها.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: أتلتي 107.8 اف ام.
1: Tonight, the UK is honoring a legend.
2: عاصمة الضباب لندن بتكرم اليوم سلطان الطرب جورج وسطوف.
1: We're live from a special concert.
3: يوم فخر لكل العالم العربي.

0: ثلاث لقاءات معه وكل مرة بقول بيحسدوني لما أبني.
1: جورج وسوف مش موهبة لا تتكرر، جورج وسوف حب جماهيري لا يتكرر.

This is your radio. راديو الناس. Your station. بيننا سوء تفاهم بركي حلنا. ينفعش هيك يا قلبي. نخربت في الكلام.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: يلا
2: حملة
1: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقف في حدي.

0: من عمالقة الزمن الجميل وركن من أركان الثقافة الموسيقية العربية، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لقب بصاحبة السكون الصاخب.
1: أهلا وسهلا بالسيدة مجد.

0: شكرا شكرا شكرا والف شكر ست نجاة على وجودك معنا الليلي. تفضل خليني اساعدك. تفضلي خلينا نقرب شوي.
1: تحيات للفنانة

0: عظيمه نجاة، تفضلي ست نجاة.
1: شكرا لوجودك معنا ست نجاة. أغنيتينا الليلة بكل حب وحنين، والكل بيشتاق لهالزمن الحلو ولهالزمن الجميل. الله يطول بعمرك.
0: يلا وسام، هلا وسام بيساعدك ست نجاة.